0: تسألم على قد الشوق اللي
1: Mosaic FM. Top Matin, The Morning Top. Yeah.

الكل ان شاء الله نهاركم مبروك، مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالف خير، كل عيد ان شاء الله وانتم بصحه، ان شاء الله يا ربي عيد سعيد عليكم وعلى عائلتكم والناس اللي تحبوهم، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله الايام هذه ترجع علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. كل عام وانتم بصحه جيده، كل عام وانتم ملمومين مع الناس اللي تحبوهم، مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستماع لنا في ثاني ايام العيد. موعدنا يبدا من توا حتى النص نهار 6 ساعات نجموا من خلالهم توصلوا الاهداءات نتاعكم، مرحبا بتليفوناتكم، مرحبا باهداءاتكم، تكلمونا على 71 113 1000 باش تعيدوا على الناس اللي تحبوهم، باش تعيدوا على الناس اللي متوحشينهم. تحيه كبيره بربي للتوانسه اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح على سيت www.mosaikefm.net. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم زاده بخير، وان شاء الله ربي يرجعكم لبلادكم وللناس اللي تحبوهم ان شاء الله في اقرب فرصه، وان شاء الله ربي يلم شملكم. تحية لكم، إن شاء الله نحاول وانتو كام من خلال هالنهارين هذوما نوصلوا لكم أجواء العيد، ونعرف قديش هالفترات هذية تبدأ صعيبة على التوينس المقيمين بالخارج. إن شاء الله نحاولوا على قد ما نجموا نوصلوا لكم شوية من ريحة تونس وشوية من تحذيرات متاع العيد. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتوما أوفياء المزيك، كل عام زيدا وانتوما تكلموا فينا، كل عام وإحنا نحتفلوا بالمناسبة هذية مع بعضنا، سواء من خلال تليفوناتكم، رسائلكم، إهداءاتكم، ولا حتى من خلال الكومنتير نتاعكم اللي تخليهم لنا على الباج نتاعنا موزايك فام. احنا موعدنا يبدا من توا برشا انطوكا موزيكا نقترحوها عليكم في الست ساعات هذوما، ومرحبا زيدا انتوما بمقترحاتكم، مرحبا زيدا بالاهداءات نتاعكم، كان عندكم حتى انتوما هكا شاهين حاجه تحبوا تسمعوها، مرحبا زيدا بالتليفونات نتاع الناس الكل، راه حاجه تفرحنا وبالحق نبدا فرحانين برشا كي نسمعوا اصواتكم وحكايتكم. هذه فيروز الله معاك اليوم الصباح، يلا ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، طريق السلام عليكم للي يسمعوا فينا في الطريق، ان شاء الله يا ربي عيدكم احلى عيد على موزايك فام، مرحبا بكم.

0: ملا جو على مزاي كفاية.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حيين بألف خير. عيد اللمة الفرحة لقلوب الصافية. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامة معاكم وخليوا زيد الحظ يدق بينكم. أول أخبارنا للحمل، عيد السنيرة وفيه طاقة إيجابية وفرحة مختلفة. الثور العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسية مميزة. والجوزاء فما خبر به وإلا فرصة تنجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التسرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايده، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من اللازم. الاسد طاقتك باهيه، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذراء حبك تستمتع باللحظه وما تخليش التوتر يسرق منك فرحه العيد. الضحكه الحلوه اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايده عن الميزان. عيد السنه فيه راحه نفسيه واحساس بال أمان، تحسوا روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر خاصة في أيامات العيد، شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. وكان على برج الدلو، ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقولوا مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا مغني بالأمل المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ملا جو

0: ملا جو على مزايكة.
1: سبعة دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين وكل عام وانتم حين بألف خير. طريقة سلم عليكم وإنه تسمعوا في مزيكا فام عندكم على ذمتكم من توا حتى النص نهار. الفرصة باش توصلوا الإهداءات متاعكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. تحية لكم كن تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. كنكم موجودين خارج تونس وتحبوا زيدة توصلوا الإهداءات متاعكم مرحبا بتليفوناتكم. كنكم اليوم تخدموا زيدة عبربي الناس اللي تخدم اليوم ثاني عيد. مرحبا زيدة أنتم بتليفوناتكم نفرحوا برشا ان توكا انا موجودين معاكم ومنسينكم في ثاني ايام العيد. مرحبا زيدا بتليفوناتكم كانكم تسمعوا فينا في الطريق ان شاء الله دخلتوا كان بسلامه الناس الكل. فما زيدا موعد اخر مع الربح موجود معنا موجود حتى ثاني عيد. تنجموا تكلمونا على 71-113-1000 كي تحبوا تربحوا معنا 200 دينار من اهدي توتال انرجي. سهل برشا تكلمونا كانكم في الكهرباء وتخليوا لي كوردوني نتاعكم ان شاء الله تدخلوا في القرعه معنا وتكونوا انتم الربحين بال 200 دينار يظل في وقتهم ثاني عيد. نحاولوا نراقبوا بهم شنو نجمو 200 دينار من الحاجات اللي المصاريف نتاع العيد والحاجات اللي تصرفت في العيد. دونك مرحبا بتليفوناتكم 71-113-1000 الطريقه اللي تخليكم تكونوا حاضرين معنا بعد شويه في الو كونديكتور. ومرحبا بالناس الكل برشا مزيكا زاده مازالت موجوده نقترحوا عليكم حتى النص نهار. اش قالكم في عمرو ذيب توا حبيبي يا نور العين. مرحبا بالناس الكل حبيبي.

0: تيسي لو تون يوصلنا ل 27 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريق سليمة ليكم ناخذوا فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون درجة الحرارة توتفيت في بوان ميتيو.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة. ميتيو
0: ميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي حضر معنا اليوم الصباح. بلال صباح الخير وإن شاء الله عيدك مبروك.
2: صباح الخير ندي، مرحبا بيك وإن شاء الله عيد مبارك ليك وكيف تسمي مزيد.
0: يعيشك سين دايما، كل عام وانتم حيين بخير أنت واللي موجودين ويخدموا زادة ثاني عيد في المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ فكرة على درجة الحرارة اليوم كيفاش باش تكون ولمحة زادة حتى على نهاية الأسبوع.
2: تفضل باهي. اوكي، بالنسبه لليوم الخميس ان شاء الله درجه الحراره تقريبا معناتها مش تكون القصوى ب 27 و31 درجه على المناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 31 الى حدود 35 درجه بالنسبه لبقيه الجهات. متوقعين في حدود 31 لحدود 32 درجه اليوم في تونس العاصمه، اكثر شويه من البارح. طقس قليل السحب عامه معناتها خلال هذا اليوم، معناتها يكون مغيم جزئيا في بعض الفترات. الريح من القطاع الشرقي عموما زاد سرعتها ضعيفه الى معتدله، والبحر ايضا قليل الاضطراب. يوم غد الجمعه ان شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على اغلب مناطق البلاد. العشيه مخر وفي اخر النهار باش تكثف نسبيا السحب خاصه في المناطق الغربيه للشمال الوسط وايضا باقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعديه محليه تكون مسحوبه ببعض الامطار. الريح متواصله من القطاع الشرقي سرعتها ضعيفه الى معتدله، ودرجه الحراره خلال اليوم الغد ده كيف كيف في ارتفاع طفيف، باش تتراوح القصوى بين 28 و32 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 الى حدود 37 درجه خاصه في منطقه الجنوب الغربي خلال اليوم الغد. نهاية الأسبوع تتميز أيضا بالخلايا الرعدية اللي مش تكون موجودة في المساء خاصة في المناطق الغربية. يوم السبت طقس عموما زاد كيف كيف مغيم جزئيا، وكما قلنا مع العشية مخر أمطار مؤقتة رعدية خاصة في المناطق الغربية، مع تغير طيارة الهوائية خلال اليوم السبت.

0: كم على 71 113 ألف وين ما انتم موجودين. مرحبا بالإهداءات متاعكم في موعدنا من توا حتى النص نهار.
1: ميتيو
2: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدواء سو ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليليتر ب 7 دينارات و590 أكاو ومعاها الثانية بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
1: مونوبري ديما معك
2: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
3: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جاريه ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
4: توب نت very fiber people
5: تدلل تدلل
6: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
5: تدلل
7: جيون
8: يمدللنا

0: ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: افتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
4: الو كونجكتور، الو كونجكتور.
5: ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، وان شاء الله صباحكم زيد على موزايكا فام تبداوها معنا بربح مع توتال انرجي 200 دينار ينجموا يكونوا اليوم صباح. ان شاء الله صبري كلم فينا من المستير 43 سنه. صبري صباح الفل، مرحبا بيك.
6: صباح الخير على السلامة، شنو أحوالكم؟ عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وسنين دائما.
5: سنين دائما يا سيدي، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله كل عام وانت اللي يسمع فينا زيد في مستير الكل حيين بألف خير. كيفاش كان العيد صبري؟
6: والله لاباس الحمد لله، وانا كي العادة وكو
5: تعديت ظروف باهية سبا؟
6: لاباس الحمد لله.
5: الحمد لله باهي، تحية ليك زادة والمعلمين الكل، خاطر كنت بما انك زادة في مجال التعليم دونك نسلموا عليك وعلى الإطار التربوي الكل، وخاصة اللي بشرجوا زادة غدوة يعدي دونك ان شاء الله ربي معاهم الكل بالتوفيق للناس الكل. قال لي باهي صبري، سؤال سهل برشا باش نسأله اليوم بمناسبة العيد، نحبوا جوست نربحوا راه
6: ان شاء الله. ان شاء الله
5: دونك ان شاء الله انت زيد تكون مربحين معنا به. انا هي الكراهب اللي في الاوتوروت ما عندهاش الحق تمشي.
6: الكراهب اللي ما عندهاش الحق تمشي؟
5: اي انا هي الكراهب اللي ما عندهاش الحق تمشي في الاوتوروت، فما حاجه هي خاصيه عندها علاقه بمش سهل لك برشا يظهر لي برشا شوي في عندها علاقه بالسرعه وهي اللي تخليك ما تنجمش تمشي في الاوتوروت. فما حاجه عندها علاقه بالسرعه معني خاصة
6: سيارات البطيئة اللي ما تفوتش 60 كيلومتر في ساعة.
5: Exactly. الإجابة بتاعك صحيحة يا صبري، يعطيك الصحة. إن شاء الله ألف مبروك ليك 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. على شكون تحب تعيد صبري؟
6: والله أنا عيد على أمي ومرتي وصغاري وأخواتي وكل من يعرفني
5: واللي يعرفوا صبري،
6: المعلمين الكل في تونس كامل.
5: شكرا لك يا سيدي، وإن شاء الله ألف مبروك ليك. أنتم زادة تنجموا تكونوا حاضرين معنا غدوة في لو كونديكتور، كنت كلمونا على 71113000 وتكونوا أنتم زادة الفايزين كما صبري 200 دينار من إهداء توتال إنرجي يوميا على ذمتكم.
4: ألو كونديكتور،
3: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
7: جوي فروتسي تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: ملا جو على مزايكة فيه.
1: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. مرحبا بإهدائاتكم, مرحبا برسائلكم للناس اللي تحبوهم, لعائلتكم, للناس العزيزة عليكم. مرحبا بكم. 71-113-1000 هو اللي يخليكم تنجموا توصلوا الإهدائات متاعكم واللي تحبوا تتمنوه الكل. ومازال موعدنا معاكم حتى النص نهار الثمانية. الموعد يكون مع سيف المهري في الأخبار. توتسيت أبخير الموعد يكون مع سكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. مرحبا بالناس الكل.
2: Petit déj, récré ou à la goûter, Danao, dis ma marak bel benna ou les bienfaits. تحب على بوزة فيدك ولا تفر شيكا on the go؟ ملا تناوش مع داناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. داناو, تناوش بالصحة.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام, صباح الخير. البداية بآخر التطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إنه هاجم قاعدة جوية أمريكية بعد أن شن الجيش الأمريكي ما وصفها مسؤول في واشنطن بأنها غارات استهدفت عملية لطائرات إيرانية مسيرة بالقرب من مضيق هرمز, وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أفاد بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران. وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن مسؤولين أمريكيين القول إن القيادة المركزية الأمريكية أسقطت 4 مسيرات إيرانية هجومية في محيط مضيق هرمز صباح اليوم, كما استهدفت محطة تحكم أرضية في بندر عباس قبل إطلاقها مسيرة إضافية. الجيش الكويتي يعلن اليوم الخميس أنه يتصدى لهجمات صاروخية بالطائرات المسيرة, وذلك في عقاب شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وأعلن طهران أنها أطلقت النار على سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز وأجبرتها على العودة. في تطورات الملف اللبناني, جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة وإصابة مجندين 2 بجروح خطرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة أطلقت من لبنان في موقع قرب الحدود. والقناة 12 الإسرائيلية تقول أن 12 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان, مشيرة إلى أن 8 منهم قتلوا بالمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله والتي لم يجد الكيان المحتل حلا لها بعده. مسيرة إسرائيلية تشن غارة على منطقة المساكن بمحيط مدينة سور جنوبي لبنان. وفي الشأن الوطني, رئيس الجمهورية قيس سعيد يتبادل خلال مكالمتين هاتفيتين مع كل بنظيريه الجزائري عبد المجيد تبون والمصري عبد الفتاح السيسي التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وفق ما جاء في بلاغين نشرتهما رئاسة الجمهورية مساء أمس. رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب يؤكد أن سنة 2026 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية, وذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادية. والمتحدث ذاته يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس بلغت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال 2026, معتبرا هذه النسبة بالمحترمة والمقبولة وفق قوله. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net, والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: أحلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
6: أريدو, طور عالمك.
7: سبور إكسبرس.
8: صباح النور, مرحبا بكم, شرعتكم مبروك مرة أخرى. ونحكيه على التعيينات والحكام في المقابلات القادمة, معنا نهائيات ومقابلات مهمة من غدوة حتى النهار لحد, دونك الحكام موجودين والتعيينات حاضرين. ونحكيه على تعيينات النهائي الكاس, نبدأ بنهائي الكاس. والإدارة الوطنية للتحكيم هي تقريبا 3-4 سوايع على التالي خرجت التعيين هذا يعني في الفجر اليوم خرجت الحكام واسامي الحكام شي يكونوا موجودين في نهائي الكاس بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي نهار لحد الأربعة في حماد العقربي بإرادس. نعطيكم التركيبة كاملة لطاقم التحكيم الذي سيدير مقابلة النهائي بين زوز ترجيات. نقول نضال الطيف هو حكم الساحة، نضال الطيف هو الحكم الرئيسي للنهائي، خليل حساني هو حكم مساعد أول، وأحمد الضويبي هو حكم مساعد ثاني، موجود حكم رابع سيف الدين الورتيني، موجود حكم احتياطي أمان الله الحاجري. بالنسبة للفار نلقاو في غرفة الفار مجدي بلاغة حكم رئيسي، معاه مساعد أول هو حسني لانيلي ومساعد ثاني عمر إبريدع. بالنسبة لمقابلة غدوة نحكيه على البراج بالنسبة لنهار السبت ومقابلة النهائي لبطولة الرابطة المحترفة الثاني نجم نقوله نحكيه على الحكام تعزوز مقابلة هذوما. لكن قبلها نذكر وإحنا نحكيه على الفينال أنه التذاكر تبدأ تتباع اليوم على تطبيق إيجا نقوله منتظر تبدأ تتباع اليوم 11,000 تذكرة نذكر على ذمة كل فريق. بالنسبة للجماهير الزوز الأسوام فيراج 15 دينار، البلوز 25 دينار، لونسانت الفوق 35 دينار، ولونسانت اللوتا 60 دينار. هذا بالنسبة للتذاكر. بالنسبة للتحذيرات نعرف تتواصل التحذيرات والفرق ترنيه والبارح حتى نهار العيد دونك موجودين وقاعدين يحضروا للفينال نهار لحد كما قلنا في رادس. خلينا نحكي على لقاء بطل الرابطة الثانية، الحكم هو حسام بن ساسي بعد تعيينات الإدارة الوطنية للتحكيم. هو الفينال هذا نجم نقولوا فينال التشريفي أكثر منه بينما الحمام سوسة وتقدم سقيت الداير دوز في رقم ديجا ضمن التواجد في الرابطة المحترفة الأولى باش يلعبوا ضد بعضهم في بن جنات غدوة بداية من الأربعة، والفريق الفائز نسميه هو بطل الرابطة المحترفة الثانية. لكن كما قلنا زوز موجودين ديجا وموجودين صعدوا للرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لمقابلة نهار السبت نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة الأولى والفريق الثالث اللي باش يخلط على أمل حمام سوسة وسقية الدير، هو ماتش بين الملعب الجيبسي كما نعرفه ونادي حمام نلف نهار السبت في سوسة في أولمبيا سوسة بداية من الأربعة متاع العشية. التحكيم شيكون الأمير لوسيف بلتو فرج عبد اللاوي هو الحكم الرئيسي، وأمير لوسيف شيكون هو الموجود في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطاس. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي البارح اكتمل النصاب بحضور وقدوم علي العابدي، خلط أصحابه في تربص تبرق البارح علي العابدي وهو آخر الوافدين بالنسبة لمجموعة صبري الموشي. واليوم فما حصة مفتوحة للإعلاميين اليوم بحاولوا نسمعوا تصريحات أكبر عدد ممكن من تصريحات الملعبية والإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قبل المونديال قبل جزء مقابلات هذا مهمة تحضيرية مع النمسا نهار 1 جوان وبعدها بعد 4 أيام مع منتخب بلجيكا. في أوروبا الحدث البارح كان فينال الكونفرنس ليج دوري المؤتمر الأوروبي، نحكيه على مقابلة تاع نهائي بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. الإنجليز ربحوا 1-0، كريستال بالاس ربحوا برايو فاليكانو 1-0، وهنا نحكيه على فريق إنجليزي آخر يهز لقب أوروبي في الموسم هذا. يعني أستون فيلا كانت هزت أيامات التالي لأوروبا ليج، البارح كان كريستال بالاس هو الفريق الإنجليزي الثاني اللي يهز كونفرنس ليج دونك في الموسم هذا. زوج تترويات من أوروبية لزوج فرق إنجليزية، مازال تيتر واحد الكبير هو تيتر الشامبيونز ليج ونهائي الشامبيونز ليج كما نعرفوا فيه زاد طرف إنجليزي وأرسنال شلع مع البي جي نهار السبت هذا. دونك نشوفوا اسكو شكون سيطرة كلية للفرق الإنجليزية على مستوى الألقاب الأوروبية السنة، وإلا بي جي عنده رأي آخر. نعاود نذكر نهار السبت مقابلة النهائي الكبير في الشامبيونز ليج بين أرسنال وبي جي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net مرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
0: ملا جو على مزايكة فان
9: يا لله شرع الباب ونحي العدو.

0: وقتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
4: 18 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على أكثر التاور اللي داروا على الريزو سوسيو في 24 ساعة اللي تعديت, واليوم نحكيه على الفلسطينيين والتصوير زادة اللي شفناها دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. صلاة عيد الإضحى المبارك على أنقاذ المساجد في قطاع غزة. شفنا أنه صلاة العيد كانت بحضور ومشاركة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين, أطفال وكبار في السن زادة وسط تكبير, وشفنا الفرحة اللي كانت موجودة على وجوه الأطفال رغم الظروف الصعبة ورغم الألم اللي قاعدين يمروا به للعام الثالث على التوالي. فأنه المواطنين في غزة يتحرموا من أنهم يقوموا بفريضة الحج, وحتى زادة أنهم يقوموا بذبح الأضاحي بسبب حرب الإبادة اللي ارتكبها الاحتلال بحق قطاع غزة والحصار المفروض عليه. تساول حقيقة مؤلمة جدا وخليت زادة برشا تفاعل تنجموا تشوفوه مع الباجة حلى صباح باي موزايك فهم. شفنا زادة حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللي ديولوا فيديو مؤثرة برشا لأهالي غزة اللي موجودين في وسط المخيمات واللي ظهروا فيهم هما لابسين ملابس الإحرام وكأنهم يؤديوا في الطواف بطريقة رمزية بين الخيام في مشهد اليوم يعكس المحاكاة متاع رمزية مناسك الحج. الفيديو زادا ظهروا فيها عدد من الأهالي هما شادين الصور متاع الكعبة وقت الطواف بين الخيام اللي هما موجودين مقيمين فيهم. هوني زادة كانت كمحاولة لأنهم يحاولوا يجسدوا أجواء أداء الشعائر وسط ظروف إنسانية صعبة برشا يعيشها سكان القطاع في الفترة هذه, وكما قلنا زادة للعام الثالث على التوالي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايك فام.
0: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريدو طور عالمك.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. كما اليوم في 28 ماي 1982 تأسست شركة Electronic Arts EA اللي ولت من أكبر وأهم الأسماء في عالم الجيمينج. منذ البداية ما ركزت EA على فكرة إنه الألعاب مش كان ترفيه بل تجربة كاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا. مع الوقت قدمت عناوين مشهورة عالميا كما فيفا وThe Sims وNeed for Speed ونجحت تبني مكانة قوية في صناعة الألعاب. تأسيسها كان نقطة تحول خطرها ساهمت في تحويل الجيمينج من هواية بسيطة لصناعة عالمية ضخمة. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى

بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبدأ في مستوى الستوندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصالات تونس ورا كل استعمال للانترنت. خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصالات تونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنج تي تي.

0: ملا جو على مجاريكا فاني.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة. حتى ال 31 ماي مينياشوار جينيرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم أكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
2: مونو بخي ديما معك. مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت، very fiber people.
4: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، مالا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
5: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
7: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: ملا جو على مجايكة فيه.
1: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. إن شاء الله الطريق السلام عليكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. مرحبا بالمساجات متاعكم. مرحبا بإهدائتكم لعائلتكم، للناس اللي متوحشينهم كنكم تسمعوا فينا زادة خارج تونس، تحبوا عائلتكم توصلوا لهم بطريقة أخرى الإهدائت متاعكم. مرحبا بكم على 71-113-1000. كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net. مرحبا زادة بالناس الكل وين ما تسمعوا فينا زادة، كنت تسمعوا فينا في الأوتوروت. مرحبا بتليفوناتكم، كنت تسمعوا فينا في الثنية. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام وانتم ملمومين، وإن شاء الله زادة الناس اللي بعاد على عائلاتهم إن شاء الله ربي يلم شاملكم. كنكم تاخذوا زادة ثاني عيد، مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. وقايد دقيقة هذا مع فاطمة توتسيت.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين، وكل عام وانتم حيين بألف خير. عيد اللمة الفرحة لقلوب الصافية. حضروا رواحكم، خليوا الابتسامة معاكم، وخليوا زيد الحظ يدق بينكم. أول أخبارنا للحمل، عيد السنيرة وفيه طاقة إيجابية وفرحة مختلفة. إذ ثور العيد يقرب المسافات بينك وبين الحبيب، تنجموا تعيشوا لحظات رومانسية مميزة. والجوزاء فمخبر به، وإلا فرصة نجم تفرحك بعد العيد. المهم يلزمك الصبر وعدم التسرع في القرارات. وانت يا برج السرطان، انت يا مائي، رد بالك من المصاريف الزايدة، خاطر الحماس متاع العيد يخليك تصرف اكثر من لازم. الاسد طاقتك باهية، اما حاول ترتاح وتنظم نومك باش تكمل العيد وانت مرتاح نفسانيا وحتى جسديا. والعذران حبك تستمتع باللحظة، ما تخليش التوتر يسرق منك فرحة العيد. الضحكة الحلوة اليوم تسوى برشا، كيف كيف زايدة عن الميزان. عيد السنة فيه راحة نفسية واحساس بال الأمان، تحسوا روحكم تحبوا لما الجو العائلي أكثر من أي وقت، والناس القريبة منكم باش تعطيكم طاقة إيجابية كبيرة. العقرب عندك استقرار نسبي في الخدمة، أما يلزمك ما تأجلش مسؤولياتك بعد العيد. القوس ماليا الوضع مقبول، أما المصاريف متاع المناسبات تنجم تزيد شوية، حاول أنك توازن. الجدي نحبك ترد بالك من الماكلة الزايدة ومن السهر، خاصة في أيامات العيد شوية تنظيم يخليك تبقى مرتاح وناشط. كان على برج الدلو، ساعات أبسط الحاجات راهي وأبسط اللحظات، خلينا نقوله مع الناس اللي تحبكم تعطيك سعادة أكثر من أي حاجة، نحبك تستغل لما العيد. ونكملوا مع برج الحوت، طاقتكم عالية والناس تحب تكون قريبة منكم، أما حاولوا ما تشتوش بين برشا حاجات في نفس الوقت. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: ملا جو على

0: جي.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: موسيقى
5: تأمينات الزيتونة تكافل تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. تأمينات الزيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
6: ملا جو على مزايكة فيه.
7: كل عام وانتم حيين بألف خير وسنين دايما يا ربي. إن شاء الله كل عام وانتم زادة حاضرين مع مزايكة فيه، وكل عام احنا نسمع في أصواتكم، وكل عام احنا نسمع في الإهداءات متاعكم على 71-113 ألف. خلي نعمل نطلع على السمعة وين موجودة إميلة. إميلة صباح الفل، مرحبا.
8: صباح الخير أخت نادية، سهلا كل عام وانتم حي بخير ليك ولكافة العاملين بإذاعة مزيك.
7: يعيشك يا أمال، سنين دايما أنت زادة، وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
8: وانت زادة وانت
7: بألف خير. شنو أحوال أجواء العيد أحكي لي؟
8: الحمد لله، لدي استعد الحمد لله.
7: الحمد لله.
8: ما قصوش الماء الحمد لله، السماء ما قصوش الماء.
7: الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله مشيت الامور منظمه معناه.
8: الحمد لله، لا
7: الحمد لله
8: تعدى الجو باهي، والحمد لله شال ربي هنينا، والحمد لله لاباس.
7: امين يا ربي. تلميت مع العائله ولا في الدار جاي وبحذك انت من اللي يستقبلوا ولا يمشوا يتضيفوا ساعه؟
8: انا نمشي نضيف خاطر اصلي من حمامات.
7: اي باهي باش
8: وغديت من السمعه مكتوب ربي
7: الحمد لله.
8: عندي برشا عائله هنا، شويه برا بخلف حماتي والوزيه، شويه عائله وحدي، وان بليس ما عنديش بني، عندي ثلاثه وليدات
7: يا ربي فضلهم. اي ملا ملا عونوك عملت عليهم نتصور ساعه ثلاثه وليد ما شاء الله ولا صغار مازالوا؟
8: لا لا شويه وبرا،
7: شويه وبرا باهي مازالش. ربي يفضلهم، ربي يفضلهم.
8: يعيشك
7: ربي يخليك. اي لا لا قولي على شكون تحب تعيد، على شكون تحب تسلم.
8: اول حاجه انا نعيد على الاستاذ راجلي فتحي عمر، نقول له ربي فضلك ليا 25 سنه معاه
7: ما شاء الله
8: كبيره انا وياه
7: ما شاء الله ربي يخليه لك.
8: نتمنى مدام نادي باش ما ننساش تهدي لي اتحدى عالم انا وياك، هذيك قصتنا 9 سنين واخذته وقعدت واخذته
7: اتحدى العالم انا وياك. سيد المخرج صبر بيعي نجم هكا هكا توا هكا توا امين هكا تقول لي 25 سنه وما نعديلكش بتحدى العالم كله وانا وياك.
8: انا نعرف نعرف عالمها اذاعه متدلل بالحق،
7: عايشك ربي يفضلك. عايشك ربي يخليك وتدلل انت زيدا.
8: عايشك. وليدي زيدا حازم واحمد ومهدي، وامي سعاد الحمار في حمامات ربي فضلها لي
7: ربي يخليها.
8: وعندي عايشك. عندي اخويا في المانيا في الخارج يوسف فرجاني، ونهدي لمرته اميره وبنته نور الهدى وولده وسيم الفرجاني. اخويا يسكن في حمامات السلطان ايمن الفرجاني، ومرته سهير فنينة وولده سالم فرجاني سامع على اسم بابا، وبنته لجين. اختي فاتن في السلطان ولادها ورجلها، اختي ألفة في المراسقة ولادها ورجلها، واختي الصغرونة سنة الفرجاني عندها ولادها ورجلها. وان شاء الله كل عام وحنا بخير، وان شاء الله كل عام ونطلب إذاعة مزيك بالحق الاولى في تونس، ويعطيكم الصحه ديما تكونوا باغاني حلوه ومزينه برشا.
7: ربي يخليك يا امال، تقعد معانا باش تسمع الاغنيه نتاع صابر بيعي ويعيشك انت على تليفونك. عايشك ربي يفضلك انت ويفضلك العزيز عليك الكل. مين انتوما زيدا مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. نجم تكونوا حاضرين معنا بعد شوية، تكلمونا تصفيت على 71-113-1000، تقدموا زيادة اهداءاتكم كما امال اللي نهدي لها اتحدى العالم ليها هي وراجلها صبر بيعي.

0: تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاوات غلاس أولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: ملا جوال

0: على امتيني إذا رغب علي ما يوى سنة لتسعة وثمتاشة دقيقة. مرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم. تحية لكم إن ما تسمعوا فينا. مرحبا بتليفوناتكم زاد على 71-113-1000. مرحبا بالإهداء متاعكم. فرحان برشا بحمزة يكلم فينا من فرنسا. حمزة صباح الخير. مرحبا.
1: صباح الخير ناري سيد أختي نايدة.
0: شنحوي لك؟
1: لاباس عليك.
0: سبا سين ديما.
1: كل عام انت حي بخير.
0: ربي فضلك والعام انت حي بخير يا حمزة.
1: أنا مزيك في العالم.
0: أعيشك.
1: كل عام انت حي بخير للكامل اللي كيت.
0: ربي خليك. ربي خليك انت.
1: والأولاد الكلكم ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ويعطيكم الأيام الطيبة.
0: يعيشك.
1: الأيام المباركة.
0: يعيشك. ربي خليك يا حمزة. تخدم اليوم؟
1: اليوم لا ما نخدمش اليوم. اليوم ما نبداش نستقد غدوة لتونس ان شاء الله.
0: هيا مرحبا. يا مرحبا. مرحبا بيك. مرحبا بيك. بيه بيه الاختيار بيه. ما نجمش تكون موجود في العيد هكا في ثالث عيد سبع دونك موجود في تونس. ان شاء الله كل عام انت بخير يا حمزة انت والعائلة الكل.
1: عايش اختي خطر احنا ترانسبورتيرك علاش نخدم بالوقت
0: ان شاء الله. ربي يعينك يا سيدي. ربي يعينك. سخانة في فرنسا وين موجود انت حمزة بالضبط؟
1: اكزاكتومون موجود في نانسي تول.
0: في نانسي دونك يظهر لي برشا درجات حراره مرتفعه برشا حسب انا قاعدين نتبعوا ان شاء الله بلطف ان توكا على الناس الكل. يظهر لي سخانه انت باش تلقاها اسخن معناها غاديك اسخن من تونس يظهر.
1: لا تو برلان صوي سخون هي اليوم تو بالضبط ال 11 ولا قداش الوقت تو 10 تو 10 تو 25 درجه حراره
0: كمان. اي كمان برشا ان شاء الله بلطف على الناس الكل.
1: وتعرف لهنا خطر الثلج في الايام العاديه في البرد الصيف تولي أسخن من تونس.
0: تتحس أكثر أي سفغي. تتحس أكثر السخانة. أي إن شاء الله بلطف يا حمزة على الناس الكل. قولي على شكون تحب تعيد.
1: نعيد على الوالدة أحسن ناس.
0: ربي يخزلها.
1: أحسن أم في الدنيا رقية المغاربي.
0: ربي خليها لك.
1: المغاربي أمي وأحسن أم في العالم. إن شاء الله ربي يفضل الأمهات الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله.
0: آمين يا ربي.
1: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما بصحتها وان شاء الله الامهات الكل بصحتهم ان شاء الله.
0: ربي يفضلها وان شاء الله الكل.
1: ان شاء الله ان شاء الله جمهوريه تونسيه دائما بخير ودائما فرحانه ديما لان الموزايك ديما تعطينا في احسن الايام واحسن الاجواء.
0: عايشك يا حمزه
1: وكل شيء فهمت.
0: يعيشك يا حمزه. شكرا لك. ربي يخليك انت ومحلى كلامك اليوم صباح وان شاء الله الوالده تسمع فيك اليوم صباح. ربي يفضلك ليها وربي هي خليها وان شاء الله يشدها بصحه بدنا. شكون اخر حمزه تو يغيروا الاخرين؟
1: والله نعيدوا على الناس الكل وبو بحذية مرتي باش تعيد على أمي زادة نفس الشيء.
0: أي سلموا عليها برشا. مرحبا صباح الفل يا ليلى. مرحبا بيك سين ديما.
2: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله.
0: ربي يخليك انت يا مدام. يعيشك. شكرا ليك وان شاء الله انتم زادة ديما ملمومين في الخير. جاي لتونس معاه هكا ولا
2: لا ما زياش
0: هذا العام. العام هذايا بيه ليلى ان شاء الله تكون بحدينا في تونس في اقرب فرصه. علاش كنت حاب تعيط؟
1: على فكره المرأة من المغرب الشقيق.
0: اي فهمت فهمت فهمت من اللهجه فهمت. تحيه ليها. تحيه ليها. سلموا عليها برشا.
2: الله في بارك الله فيك. ربي يحفظك.
0: يعيشك.
1: الله ربي يحفظكم والله احلى مزيك فيك يا دنيا. راكم ديما مفرهدينا ديما حتى بطريق الروح نعطاها نعملوا جو عرفتي.
0: يعيشك.
1: توصل للدار فرحان.
0: ربي يفضلك يا حمزه. ان شاء الله ديما فرحانين وربي يخلي لك المدام وان شاء الله كل عام وانت بخير وان شاء الله ديما تسمع زيدا في موزايك فام. وتحيه للتوينس الكل يسمعوا فينا في فرنسا وان شاء الله يا ربي ترجعوا لتونس وربي يلم شملكم على قريب. ومرحبا انتم زيدا تليفوناتكم على 71-113-1000 نستقبلوا اهداءاتكم حتى النص النهار. مازال عندكم فرصه تكونوا موجودين معنا. هذا احمد سعد مكسرات في موزايك فام. مرحبا بكم.

0: إنداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إنداتو اقبل ابعث وخلص تو.
1: موسيقى ماي نمبر 1.

0: حبيبتي.
1: صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
3: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
4: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: ملا جو على مجاي كفاه
2: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000. مرحبا بحكيتكم, مرحبا بالاهداءات متاعكم, مرحبا زيدا بأي حاجة تحبوا تحكيوها تبرتاجيوها معنا. فرحانين برشا مزلنا معكم حتى لنص النهار, واليوم زيدا فرحانين بكل مرة قاعدين تكلموا فينا, خاصة التوينسة اللي موجودين خارج تونس. تحية ليهم كما مهران يكلم فينا من سويسرا. مهران صباح الخير, مرحبا بك.
3: صباح الفل,
2: مرحبا, ان شاء الله عيدكم مبروك. يا عيشك يا مهران,
3: دايما ربي يحييك لانسيلو.
2: يا عيشك, شنو الحوايج
3: كله لامي وبابا واخواتي, الحمد لله.
2: خلي ساو جايين هم ذوكم الاهداءات بالواحد بالواحد نسلموا عليهم الكل. خلي نسال على حويلك انت, شنو حويلك اليوم, تخدم شنو, عامل في العيد كيفاش عملتوا؟
3: الحمد لله كالعاده, واحد يخدم صباح ومتى يمشي الصباح بكري يروح على شيء متى في العيد, موش حاجة.
2: أي تخدم إن شاء الله ربي معك, ربي عينك.
3: أي
2: وفما توينسا معك تقابل فيهم بش مبرمجين حاجة في الويكاند. برشا توينسا قالك في الويكاند بش حاولوا نعملوا الإكستنسيون بتاع العيد مع أنت للويكاند.
3: لا شوف ميديا المشكلة اللي عندي احنا ما عنديش برشا توينسا بحتي.
2: داكور, انت فين؟ داكور,
3: وما عنيش برشة توينسة مثلا, يعني ما نجموش نعملو حاجة كيما هكا.
2: فما تبرميجة لتونس في الصيف ولا مازلت ما خممتش؟
3: في الصيف يمكن مع سنة ان شاء الله اخر العام ان شاء الله.
2: يا بي ان شاء الله توصل سلم يا مهران, وان شاء الله يا ربي يلمك انت والناس اللي تحبهم الكل وعائلتك الكل. هيا نبداو نسلموا عليهم. هاي
3: نحن نسلم مع برشة برشة على امي وبابا,
2: ربي فضل عمرك.
3: نحب نبكي أما
2: بسم الله عليك, بسم الله عليك,
3: نحبكم برشا,
2: ربي فضلك ليهم. انت زيدة يا مهران تصور راو فرحانين بيك, وانتو كاو هما برشا وراو حتى هما زيدة متوحشينك
3: ان شاء الله.
2: قاعدين يسعوا فيك
3: والله ما نعرف ديجا نخدم توا, قلت البارح ما كلمتكمش اليوم وتخم نعم تتكاتلهم كل.
2: ربي فضلهم لك يا مهران, وربي خليك انت زيدة ومحليك ومحلى صوتك اليوم الصباح, وان شاء الله كل عام وانت بخير وعائلتك الكل بخير, واللي يسمع في مهران الكل ان شاء الله واللي يعرفوك زيدة نسلم عليهم. هنا هاني هاني هنا باش نكمل هنا نسلم
3: والله ما نجم
2: بسم الله عليك
3: ان شاء الله. واخر جمعة عيد ميلادي
2: ذات اخر جمعة هذية 31 مايو جوزاء ميلا اي جماعة تميك هاو. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا سيدي, ان شاء الله بطول عمرك, ان شاء الله ياماتك كلها خير. هاو بالمسابق يا مهران ذي بقبل قبل بيامات, ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا بابا وسنين دايمة, وان شاء الله ايامك كلها عيد وايامك كلها فرحة, ومحليك ومحلى حضورك معنا يا مهران.
3: يعيشك
2: ان شاء الله ربي يعينك,
3: ومرة أخرى عيدكم مبروك واثنين
2: ثاني. يعيشك ربي يخليك, وان شاء الله نهارك مبروك, وتحية ليك زيدة والناس اللي تسمع فينا في زوريخ والتونس اللي يسمع فينا زيدة خارج حدود الوطن. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-1000, هذا برونو مارس توتييت, مرحبا بيكم.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.

0: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت، very fiber people.

0: فيب حديد لوركست ناسيونال دو بارباس. ان شاء الله عيدكم مبروك، سنين دائما، ان شاء الله يا ربي تكونوا عاملين جو مع الامبيانس نتاع موزايك اف ام. مازلنا معكم النص نهار، مرحبا بتليفوناتكم. العشاء موعد الاخبار مع سيف الدين المهري، راجعين في ساعتنا الجايه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم أداة شعيرة رمي الجمرات أو أداة شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيم مكثف وخطط تفويج لضمان سلامة ضيوف الرحمن. ووفق قناة العربية الإخبارية، فقد تم السماح لحوالي 18,000 حاج فقط بإلقاء الجمرات الثلاث خلال فترة الحظر من 10:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أعلنت مساء أمس أن الحالة الصحية العامة للحجاج تعد مستقرة ودون تسجيل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة. في متابعة للتطورات في الخليج العربي والشرق الأوسط، وزارة الخارجية الإيرانية تندد اليوم بما وصفتها بالانتهاكات الأمريكية لوقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران. وإيران تعبر عن تضامنها مع سلطنة عمان البلد الصديق بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يقول إن عسكريا لبنانيا استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية على طريق زفت الزهراني جنوبي البلاد. في المقابل، حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية بالمدفعية والصواريخ والمسيرات الانقضاضية لصد التقدم في زطر الشرقية وعديسة واستهداف العمق الإسرائيلي في جبل دوف ومستوطنة كفر يوفال، مؤكدا أن الميدان يظل الفيصل لتحديد عمق المواجهة ومصيرها. وطنيا، الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف التقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. والوكالة تدعو إلى تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب. ختاما، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلم كافة الفلاحين والمجمعين بزغوان وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نادية في تهاني العيد. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: ملا جوال.

إنداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إنداتو اقبل ابعث وخلص تو. كبتها وعدي بها الثنية 107.8 مزيكفم معاك في اللوتوغوت مزيكفم.

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بتليفوناتكم في ثاني أيامات إهداءات العيد، ومازال عندكم فرصة باش توصلوا إهداءاتكم حتى النص نهار، وبعد يكون فما رونديفو آخر مع سوسنا بختير من ماضي ساعتين، وفي الليل الموعد يكون مع مالك. دونك عندكم نهار كامل على ذمتكم، حتى كان ما خلطوش الصباح مازال عندكم الفرصة توصلوا الإهداءات نتاعكم. فرحانين برشا مدام فاطمة تكلم فينا من فوتشينا. صباح الخير مدام، مرحبا بيك.
3: صباح النور بنتي
2: الغالي، شنو الأحوال؟
3: الحمد لله، ان شاء الله عيدك انت مبروك، والكيف نتاع الموزايك الكل.
2: ربي يفضلك انت وسنين دائمه، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. شنو احوالك يا فاطمه؟
3: الحمد لله عايش
2: بنت. صحة خير.
3: الحمد لله.
2: كيفاش تعديوا ايامات العيد؟ جاي وبحذاك نتصور، انت نتصورك من اللي يستقبلوا في العيد.
3: اي انا نسمى المامي.
2: اي ربي يفضلك، ربي يفضلك وان شاء الله يطول في عمرك.
3: عايشك يا ماما، عايش بحدايا ودي الاوسط، خاطر الكبير برا
2: البر. اي سلموا عليهم.
3: يسلمك يا ماما. ومعنا ذبحنا شوينا،
2: صح
3: عملت لهم العصبان، خاطر ودي الاوسط يحب العصبان من نهار
2: الاول. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تبارك الله، تنظفت الدواره وتريقلت الامور وتعصب العصبان. صحه فرحه، صحه فرحه.
3: عايشك يا الله، عايش بنتي
2: ان شاء الله ربي يخليك ليهم. اي
3: عايشك باش نحب نعيد على ولدي الكبير في كندا امين وبنيته خديجه.
2: اي سلموا عليهم.
3: ونعيد على ولدي رويد في فرنسا، بنيته في فرنسا.
2: اي
3: ونعيد على اهل راجلي الكل واهلي في تونس وتجرين وقلعه سنان الكل.
2: اي سلموا عليهم برش.
3: وعندي سيادة زادة في كندا يعيشوا، نسلم عليهم ونعيد عليهم.
2: بنتك الصحة، ولي يعرفوا لله فاطمة الكل.
3: ولي يعرفني الكل،
2: يعرف فاطمة
3: الكل، ان شاء الله نعيد عليهم الكل ونتمنهم الصحة والهناء.
2: يعيشك انت، ربي يشدك في صحة بدنك وربي يخليك، وان شاء الله ديما مدلتهم وديما ملمومة ان شاء الله بصغيراتك، ربي يفضلهم لك.
3: يعيشك يا مام،
2: يعيشك ان شاء الله، تتلموا الكل في اقرب فرصة لكلكم في تونس اللي عايشين برا، نسلموا عليهم زيد الكل.
3: يعيشكم ان شاء الله، نتلم معهم في ساعة سعيدة
2: ان شاء الله. يا ربي، ربي ان شاء الله يجمع شاملكم في اقرب وقت ممكن. يعطيك صحة مدام فاطمة، شكرا لك، ربي يخليك، يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. انت ولي اسمك
3: بنتي،
2: يعيشك، شكرا ليك. تحيه اللي سمعوا فينا في فوشينا الكل، زيده انتم زيده مرحبا بتليفوناتكم، مازلتوا تنجموا تكلمونا تشاركوا معنا. 71 116 ألف على ذمتكم، هو الطريقه اللي تخليكم تواصلوا اهداءاتكم، تعيدوا على الناس اللي تحبوهم، على اللي متوحشينهم. هذا ادم نهديه لكم يا حلو توتسي.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: موزايك FM.

بيبيسيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.

0: هنا سنة الفرزية تجي حبوبة عبد القادر من عرض النوبة 10:43. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بإهداءاتكم، مرحبا بتليفوناتكم على 71113000. فرحان برشا كل مرة تكونوا حاضرين معنا، كل مرة من ولاية، كل مرة حتى من بلاد في العالم. مرحبا بالإهداءات متاعكم الكل، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم فرحانين وكل عام وانتم حيين بألف خير. سيد أحمد من تونس يكلم فينا. سيد أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بأختي غالي، يا ربي إن شاء الله يبارك لك، يا ربي إن شاء الله يحفظك، إن شاء الله إن شاء الله كل عام حيين بخير، وربي يفضلك ويعطيكم ألف صحة، وإن شاء الله كل عام هكا نهزوا التليفون ونكلموا موزايك وموزايك تكلمنا. إحنا ديما كل عام تفرحنا موزايك، نبعثوا السلام لعائلاتنا ونبعثوا التهاني لعائلاتنا.
0: مرحبا بك سيد أحمد، عايشك ربي يفضلك،
1: وانا من عشاق المزيك،
0: عايشك واحنا والله نفرحوا برشا. عايشك سيد أحمد، نفرحوا برشا احنا بصوتك.
1: رانا سبورتيف الدنيا كلها، كنقول مدام اسمع لا تقول لي انا بدي نحب مزيك.
0: ايه عايشك، سلم عليها برشا، ربي يفضلها المدام.
1: عايشك
0: ربي يخليك سيد أحمد،
1: يعيشك. نبعث العيد الثانية لأمي الغالي عليا برشا،
0: ربي يفضلها لك ويطول في عمرها ويخليها ان شاء الله
1: كبيره شويه، وربي ان شاء الله يفضلها ويفضل كل امها.
0: امين يا رب.
1: عيطنا في الحمامات بعد دار نسابي، فهمت ربي ان شاء الله زاد يفضلهم، قاموا بالواجب معايا، والشكر الكبير لربي وجوزتي ريم المهذبي، فهمت اللي زاد هذا معايا وذنين القفه،
0: ربي يفضلها.
1: ثاني عايشك وربي يفضلك انت ويفضلك ما عندك ويفضل مزيك.
0: عايشك عايشك.
1: تهاني لولدي في البرازيل اسمه سامح بن حموده،
0: اي سلم عليه برشا.
1: عايشك اخويا فيصل بن حموده ولسعد بن حموده وفتحي بن حموده ومبروك بن حموده ولطفي بن حموده وعائله بن حموده الكليكه، وان شاء الله كل عام حيين بخير، وربي ان شاء الله يفضل الموزايك اللي معناها صوتنا يوصل باذن الله وبقدره ربي للعالم كليك، وان شاء الله كل عام حيين بخير.
0: عايشك يا سيد احمد، ان شاء الله انت زاده طول عمرك وربي يفضلك.
1: عايشك.
0: شكرا لك.
1: وسامح ولدي في البرازيل كلمني البارح وعيد عليا وقال لي يا بابا اما نجيبش باش نشوي وانت مش بحذايا، زاده وكذلك جوز تيرين
0: ربي يفضلها،
1: ربح المهذب بزاده ولطيفه نصريه وربه وماجد، وربي ان شاء الله يفضلكم وان شاء الله كلام حيين بخير
0: ان شاء الله ديما ملمومين يا سيد احمد. ان شاء الله انت زاده مع الناس اللي تحبهم الكل وعائلتك، وحمد لله يا ربي عندك انسابك زاده بحذيهم، وان شاء الله ربي يخليهم لك. فرحوا بيك
1: بالحق، ما شاء الله عليهم بالحق، والله ما شاء الله عليهم بالحق،
0: ربي يفضلهم ان شاء الله، ربي يديم عشرتكم. عايشك. شكرا لك سيد احمد،
1: مرسي بوكو. عايشك.
0: شكرا لك انت، ان شاء الله نهارك زين وربي يفضلك انت والعزيز عليك الكل. شكرا لكم على تليفوناتكم، مازلنا معكم حتى نص نهار. مرحبا بالاهداءات نتاعكم الكل على 71113000، مازلتوا تنجموا تكونوا حاضرين معنا، ومازلنا نسمعوا في الاهداءات نتاعكم، ورانا ديما فرحانين بصوتكم وبالديديكاس نتاعكم. مالي دراما

0: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ دي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: ملا جو على مجاي كفاه.
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم في ساعتنا الاخرى من هدايات العيد بالنسبه للصبحيه نتاع اليوم، على خاطر نزل عندكم موعد اخر افارتيغ من ماضي ساعتين، وموعد اخر زاده يكون مع ساوسن من ساعتين حتى للستة، وبعد مالك يكون معاكم الثمانية حتى النص الليل. مرحبا بهدايتكم الكل على 71113000. فرحانين برشا بمدام ليلى تكلم فينا من الجديده. مرحبا مدام ليلى، شحويبك؟ اهلا وسهلا. مرحبا بك،
2: مبروك سنة عيدك، مبروك سنة المتيكة، متألقة سنة، أتمنى لها النجاح والتوفيق.
1: يعيشك يا مدام ليلى،
2: ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول،
1: ربي يخليك،
2: ربي في كل مريض يا ربي، واللي مات ربي يرحمهم. نحيي الجيش والشرطة والأمن الكل، سنة عيد مبروك، وإن شاء الله فلسطين تنتصر، وإن شاء الله يا ربي الحجاج يمشوا سالمين، يروحوا سالمين، وان شاء الله يا ربي يعطينا الخير والهنا.
1: شنو الدخلة هذه يا مدام ليلى؟ شنو خليت لي منقول معاك ترى؟ شنو خليت لي؟
2: صلى لي عندها ربي يزيدها، واللي ما عندهاش يا ربي يعطيها. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نحنوا على بعضنا، والدنيا فيها موت، معنا ان شاء الله خلينا
1: نعيشك بعضنا. امين يا ربي، ربي فضلك.
2: والنهاية انت اسمها فايزة محرز على محمد،
1: باهي باهي نشوفوها، باهي باهي
2: اطنشوف هديها للمزيك وهديها للعالم الكل، وان شاء الله ربي يفرحكم.
1: عايشك، ربي فضلك يا مدام ليلى، كل عام وانتي حي بخير. محليك والله، محليك ومحلي كلامك. على شكون تحب تسلم؟ قولي كان فما من العائله من الاصحاب.
2: نسلم على اللي يحبني واللي ما يحبنيش، ونسلم على الجديدية الكبير والصغير، وإن شاء الله ربي بقي الستر على تونس، وربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله تونس ترفرف، ونعيد على السي قيس السعيد وعلى الشعب التونسي الكل، إن شاء الله كل عام وبخير، إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية،
1: ربي يفضلك،
2: ربي يشفي كل مريض يا ربي، وربي يخليكم لينا.
1: محليك، محليك يا مدام ليلى، محلى كلامك. عايشك،
2: تحية لي هزت عليا تليفون كريم، وتحية للفريق
1: هاي شيء
2: نورتني جهين الكل، ان شاء الله ربي يبارك لكم، ربي يعطيكم القبول ومحبه الرسول،
1: ربي يخليك لله، يعطيك الصحه. محليك ومحلى كلامك،
2: حطوا لي قلنا،
1: انا باش نشوف والله، هنا نلوجوا ها باش نشوفوا هي اللي كان موجوده في
2: المحرجه المحرج على محمد مع نهدال توين في الكل،
1: باهي لله نشوفوها ان شاء الله نعديوها لك. يعطيك الصحه انت يعني، انتوكا وشكرا ليك، وربي يفضلك، ومحلى طلتك بحذينا اليوم صباح، وسلموا
2: عليكم وانتم احلاكم.
1: عايشك، سلموا برشا على اللي يسمعوا فينا على في جديدة ساعة الكل، واللي قاعدين يسمعوا فينا اليوم صباح، ان شاء الله يا ربي كل عام وهما حيين بالف خير وسنين دائمه. طريقه السلام عليكم، انتم مازال كنت تسمعوا فينا في الثانيه، احنا موعدنا مازال ان شاء الله معكم حتى نص النهار. مرحبا بتليفوناتكم على 71 113000.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: ملا جو على مجاي كفاه.
3: شكرا لكم، انتم حيين بألف خير، مرحبا بكم، شكرا لكم على هدايتكم، شكرا لكم على تليفوناتكم، فرحانين برشا كل مره تكونوا حاضرين معنا باش تتمنوا ان شاء الله عيد مبروك للناس اللي تحبوهم، للعزيز عليكم على 71113000 نمشيو لهم العرايس، نعملوا طلع على ام العرايس غاديكا جميله جميله. اهلا وسهلا، مرحبا.
4: عسلامه ندو، راك بنيتي، راني نسمعك نحط الفيشه الصباح قبل ما يبدا مين.

0: تبدك الضحكة بتاعك.
1: يا مرحبا مرحبا بيك, شعويلك يا للا.
0: يعيشك
1: ربي فضلك والله, محليك ربي خليك انت.
0: الآن حي خير جمعت مزهيكة في أمل كله, راني نموت عليك.
1: عيشك ربي فضلك يا للا, وإحنا قديش فرحانين بيك وبصوتك, إن شاء الله سنين دايمة وكل عام وانت بخير. شنحوي لهم العرايس ساعة؟
0: أم العرايس والله سخونة
1: سخونة دنيا
0: سخونة برشة
1: هكا, إن شاء الله باللطف يا ربي, إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف. شنو صحتك أنت, شنو أجواء العيد أحكي لي؟
0: والله مرتاحة, عديته مع الدار شكر ولدي مع مرته وعملنا العصبين وعملنا الدنيا كل.
1: يعطيكم الصحة. اسمع ياسر شاطرات اليوم اللي كلمتوني, كلكم كملتوا عصبينكم, كلكم ركحتوا الأمور, ما شاء الله عليكم والله, ما شاء الله عليكم, تبارك الله عليكم.
0: عايش كبير كي كملت زي نص نهار
1: ما شاء الله. صحة صحة, أي فما شكون يحبوا من نهار الأول يكلوه دون ما يحضر العصبين. صحة فيه الشفية
0: نهدي عايش كي صح بني نهدي اليوم لغاني الكل فيروز وكل الشاكر ولدي وزوج حناء وأولاده أريج وآدم
1: نهي نسلم عليهم برش
0: أي أخوتي الكل جلو أخويا في الساقط وزوجته شدلية وأولاد محمد وأحمد اللي تخرج طبيب تو
1: ما شاء الله عليه, إن شاء الله كل شيء بالبركة يا لل.
0: عايشك ومحمد خويا أستاذ في قصور الشيخ نهزيله هو ومرته, محمد صغير هو ومرته وأحلام, ونقول إن شاء الله البقاع المقدس ربي يسهلك فيه
1: آمين يا رب.
0: وعندك توفيق خويا وولاده ونادية مرته أي اسمها كيف اسم نادية وأولاده محمد أمين ومعتز توفيق وجلوا الخوية هاني كما حكيتك هذاكم الزوز وعندي حاجة كبيرة روش فنانة
1: ما شاء الله. خذ وقتك ميلا, شنو احنا موجودين باش نسمع ونسلم عليهم بالواحد بالواحد, خذ وقتك.
0: عايش ومرت عمي رابحة في سوسة مع منير ونهدي منير ولد عمي أولادها منير ورؤوف في جربة وسليم في تون
1: ما شاء الله. هاي
0: هاي وش اسمها يا ربي و
1: اسمع انا عملنا دوره به, عملنا دوره به على ولايه الكل. اي
0: سميره واولادها سهيل واسامه وغازي معلمي
1: اي سلموا عليهم برش,
0: وزهره بنت خالي واولادها كريم وشخص كريم وهشام وبناتها رجاء استاذ وحنان في قصر وخوله ونسرين تخرجت ماستر ودكتوراه واماء هذوما ونهدي اللي نسيبتنا في قفصة حفصية حفصية في قفصة وولادها والحاج وولادها ياسينو ياسينو هيكل هم في قفصة
1: تحية لهم هكذا. اسمع ان شاء الله ما يفهميش واحد نسيته يا مدام جميلة, ان شاء الله عملنا دورة به.
0: وعندك الحاج بحسين هو وزوجته فاطمة
1: اي سلموا عليهم زيدا
0: هكا.
1: اسمع اسمع, تعرف كيفاش باش ما يتغش علينا حد ولا يقول لك نسيتنا, نقولوا اللي يعرف جميله من ام العرايس الكل عيدهم مبروك هكيك نخرجوا منها امورنا واضحه.
0: لا الناس الكل صدقها وليات معصيه وكل وربي يبرد علينا الدنيا
1: امين يا ربي
0: واحلامي صلى يسلم ربي
1: امين امين يا ربي امين امين امين يعيشك والله
0: برشة.
1: انا فرحت برشا ربي فضلك يعيشك وربي يخليك ومحلى صوتك ومحلى طلتك علينا.
0: نحل عيني نعمل فيش تكلمني نادي
1: عيشك ربي فضلك
0: نادي هي بنتي واختي كل شيء
1: يا ربي خليك محليك والله قديش نفرح قديش يشرفني اللي تقول فيه الكل وربي فضلك انت ويخليك ومحلى كلامك وان شاء الله ديما كونوا عند المستوى وعند الانتظارات نتاعكم.
0: كل عام حي بخير وعيد ميلادك راني عرفت ولا
1: يا اي ربي خليك عايشك. لا لا متابعه وفيه تهنيت عليك محليك يا مدام جميله ربي فضلك ربي فضلك ويشدك في صحه بدنك.
0: اي فيروز راني نموت عليه, حط لنا شويه مقطع من ورق الاصل ولا حبيت
1: باهي هات نحط لك فيروز وغدوه الصباح الخمسه نوعدك اول غنيه نحطها فيروز ساعة هذيك هكا امورنا واضحة. عايشك ربي فضلك مدام جميلة, تحية ليك واللي يسمع فينا في ام العرايس الكل, شكرا ليك ربي فضلك وان شاء الله كل عام وانت حية بخير. مرحبا بتليفوناتكم على 71113 الف زنا معاكم احنا حتى النص نهار ان شاء الله يا ربي الاغنيات الكل عاجبينكم ان شاء الله السيليكسيون نتاعنا عجبتكم. مرحبا زيد حتى طلباتكم الكل تدلوا علينا اللي تحبوا تسمعوه الكل يكون موجود على ذمتكم, مرحبا بالناس الكل.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
2: ملا جو على مزايكة فيه
3: شارك كل عام وانتم حيين بألف خير وسنين دايمة. فرحانين برشا باستقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 وشكرا لكم. رانا نحاولوا قد ما نجموا نكونوا حاضرين معكم وانتم زادة أصواتكم تكون حاضرة معنا. موعدنا بدي معكم من الستة مازلنا حتى النص نهار. احنا كنا في يوم العرائس. خلينا نمشي والجيبس الحي اللي يسمعوا فينا في جيبس الكل على 88.2 ولا 89.2. أحمد أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: ألو عسلامة نهارك مبروك وكل عام حيين بخير إن شاء الله وشعب التونسي الكل بخير.
3: يعيشك سنين دايما يا أحمد. كل عام أنت حي بخير إن شاء الله وكل عام أنت ملموم في الخير أنت والناس اللي تحبهم الكل.
4: آمين آمين عايش أختي غالي. إن شاء الله كل عام حيين بخير وشعب التونسي بخير وإن شاء الله الحجاج الميامين إن شاء الله يروحون سلامات و...
3: آمين
4: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
3: قل يا أحمد تخدم سيني عيد ولا مرتاح ساعة؟
4: والله ما سمعتك.
3: قلت لك سيني عيد تخدم ولا مرتاح؟
4: لا أنا مرتاح الحمد لله لمدة طوال. الحمد لله
3: الحمد لله الحمد لله. قولي على شكون تحب تعيد؟
4: والله نحب نعيد على زملائي الكل على عائلتي وعلى أصحابي وحبابي اللي يعرفوا أحمد الكل في جابس. ونحب نقدم ديديكاس لزوجتي نقول نحب نشكرك من قلبي على وقتك معي في أصعب فترة في حياتي.
3: ربي فضلها
4: وجودك جنبي أعطاني قوة وأمل وكل كلمة منك كانت تفرق معايا برشا. تعلمت معاك معنى الحب الحقيقي والصبر والتضحية.
3: لا لا لا لا يا أحمد
4: لم يحرميش منك أحلى فردوس وإن شاء الله نفرحوا مع بعضنا بالصحة والراحة والأيام الزينة إن شاء الله.
3: ما أحلى كلامك يا أحمد تحية ليها والله فردوس ويعطيك الصحة كيفاش تعبر هكا بكل سلاسة.
4: الحمد لله يا ربي
3: ربي فضلها. الحمد لله انت على سلامتك احمد على كل. الحمد لله اللي انت لاباس ان شاء الله ربي يشدك بصحتك وان شاء الله ديما ملموم بالناس اللي تحبهم وربي فضلك زوجتك وعائلتك الكل. ونتصور مديمها واقفه معاك راك انت تستاهل زيد هالوقفه هذيا انك تكون هي واقفه معاك وربي فضلها هي يعطيها الصحه.
4: اكيد
3: وتحيه لها انتوكا ربي يخليكم ونبعثكم.
4: عايشك عايشك الغالي يسترك
3: وكل عام وانت بخير
4: وربي يعاونكم واحلى مزايد.
3: عايشك شكرا لك يا احمد تحيه ليك وتحيه اللي يسمع فينا في جيبس الكل ان شاء الله عيدهم مبروك يا ربي وسنين دائما ليكم ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما في الخير ملمومين. اذا شنو نتمنى ليكم انتم زيد مستمعي مزايك اف ام الناس اللي تسمع فينا على سيت www.mozaikefm.net. فرحنا برشا بهدائاتكم فرحنا برشا باصواتكم على امتداد 6 ساعات من نجمو كان نكونوا بالحق فرحانين. بعد شويه زيد مازال عندكم فرصة أبارتير من ماضي ساعتين الموعد يكون مع ساوس المغربي في قيلولة توع شوية ديديكاس العيد ومن بعد زادة تلقاو ملك العوني من 8 حتى النص الليل. دونك تليفوناتكم مازال نهار كامل على ذمتكم باش تعيدوا باش تسلموا على الناس اللي تحبوهم. كان مخلطوش الصباح مازال عندكم الفرصة أنكم تكونوا حاضرين وتسلموا على الناس اللي تحبوهم. شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج. ميرسي بوكو زادة العبد الناصر اللي رافقنا في الإخراج الرقمي. تحية زادة لكيف نتاع مزيكا فام الكل ان شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير وسنين دايما العائلة مزيكا فام. كنت معكم نادر فورتي من 6 حتى نص نهار غدو يكون عندكم موعد ان شاء الله جديد في احلى صباح وفي اول ساعة من 6 ان شاء الله حتى للتسعة امتع صباح ان شاء الله. نهاركم مبروك الناس الكل شهية طيبة ليكم للناس اللي تاو باش تلام على الفطور وهذية اخر مورسو نقترح عليكم بصوت سمير لوسيف بنت الحي ليكم الكل ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير.

0: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة التربية تعلن اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لإفادة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان لغاية التاسع من الشهر ذاته. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيارة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. ووزارة التربية توضح في بلاغ صادر عنها اليوم أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظرة. ودعت وزارة التربية كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب المطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وتسليمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، مؤكدة أن آخر أجل إيداع مطالب الاعتراض حدد بيوم 9 جوان 2026. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد أمس أنه تم توزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل كيلوغرامين 2 لكل منتفع، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. غدا الجمعة 29 ماي الجاري آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمثل هذا التاريخ اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد إذ يمكن إيداعها في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وذلك لتفادي الازدحام بالقبضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة العالمية وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأداءات. في الشأن الدولي، حزب الله اللبناني يقول أن مقاوميه استهدفوا دبابة ميركافا في بلدة زوتر الشرقية جنوبي لبنان بمسيرة أبابيل الانقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة. ميدانيا، وزارة الصحة اللبنانية تقول أن 16 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدن وبلدات جنوبية البلاد منذ يوم أمس. تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون تفيد بأنه تم استهداف قوات أمريكية منتشرة في مناطق حروب باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية، في مؤشر على كيف يشكل اقتصاد المراقبة العالمي ساحات القتال. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في رسالة شاركها السيناتور الديمقراطي رون وايدن عن ولاية أوريغون مع رويترز أنها تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأمريكية في مناطق العمليات. ختاما، مصدر حكومي يمني يؤكد وفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي بعد معاناة مع المرض، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، حيث تولى بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية بعد الاحتجاجات في العام 2011، والتي أطاحت بنظام صالح قبل أن ينتخب رئيسا توافقيا للبلاد في العام 2013 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: المية، le partenaire des professionnels exigeants.

0: تي تي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
1: راديو موزايكا فام تونس الاخبار
2: موجز الأخبار أهلا بكم. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو إلى عدم الخوف والتهويل وذلك بعد رصد الكائن البحري رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة مؤكدة ضرورة نشر الوعي والتصرف الصحيح وعدم نشر الهلع بشأن التعامل معه. ولا جمعية تعتبر أن وجود قناديل البحر أو الحريقة وفق التسمية المحلية في البحر هو ظاهرة طبيعية وموجودة في كل بحار العالم خاصة مع تغير الظروف المناخية والتيارات البحرية مضيفة أنه تم يوم 29 من مارس الفارط رصد عدد محدود لم يتجاوز 10 من رجل الحرب البرتغالي بشاطئ سيدي مشرق من ولاية بنزرت وقد سجل ظهوره لأول مرة في تونس سنة 1992. وفي السياق ذاته جمعية تونسي تشدد على ضرورة تجنب لمس رجل الحرب البرتغالي أو الاقتراب منه وحتى وهو نافق وباعتبار أن سميته قد تبقى فعالة لساعات طويلة بعد موته وتسبب خيوطه اللاسعة آلاما وحروقا جلدية قد تكون شديدة في بعض الحالات. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأن الحركية التجارية بالسوق قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال فترة عيد الأضحى وسط توافد مكثف وبصفة يومية لتجار التفصيل للتزود بالمواد الأساسية مؤكدة استقرار أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال. في أخبار العالم القيادة المركزية الأمريكية تقول إن القوات الأمريكية اعترضت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران ومنعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. وزارة الخارجية في الكويت تندد بالهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على أرضها اليوم الخميس ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أرضها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية. وزارة الخارجية الروسية تحث تعليقا على التطورات في الشرق الأوسط كل من الولايات المتحدة وإيران على عدم الانزلاق مجددا نحو صراع مسلح. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع ماكي العوني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
5: أريد طور عالمك
6: سبور إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبريس، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، على تحضيراته للمونديال وعلى المراول الجدد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. لكن قبل البداية مع نهائي كاس تونس لكرة القدم نهار الأحد مع الأربعة الـ24 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. الحكم نضال طيف هو اللي باش يزفر المقابلة هذه نهار الأحد. يساعدوا كل من خليل الحسيني وأحمد الضويوي. بالنسبة للفار، حكم الفار هو مجدي بلغة. بالنسبة لتذاكر الدور النهائي بدأت اليوم تتباع على الانترنت ودقائق من بعد انطلاق عملية البيع. المنصة تعرضت العطب تقني، المنصة اللي فيها تذاكر المقابلات والليان نتاعها موجود على الباج نتاع الفيدراسيون على الفيسبوك. قبل العطب هذا تذاكر المدارج العلوية والمدارج السفلية لجماهير الترجي الرياضي التونسي وفات، وما زالت بقية التذاكر كي نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة الجماهير الترجي جرجيس وقع طرح تذاكر الفيراج فقط على الانترنت. بقيت تذاكر تبدأ تتباع، بقيت تذاكر ترجي جرجيس تبدأ تتباع غدوة الصباح انطلاقا من 10 في نقاط البيع المعتادة. بالنسبة لترجي جرجيس لسويم 15-25-35-50 دينار. اليوم تم الإعلان رسميا على مراول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال. ثلاثة مراول، المريول الأول كالعادة مريول الأبيض، والمريول الثاني المريول الأحمر، فيهم شعار المنتخب في الوسط وفيهم في اليدين زينة مستوحاة من أجنحة النسور. بيانسور كي نحكيه على النسور، تسمية المنتخب الوطني التونسي اللي هي نسور قرطاج. المريول الثالث المرة هذه باللون الكحل وفيه زينة مستوحاة من نسور من باللون الأحمر، لكن مختلفة على التصميم تاع المريول الأول والثاني. وتم زادة طرح مجموعة أخرى من المراول دي تونوت باراد كيف كيف ستريت وير بالنسبة للجماهير المنتخب الوطني التونسي. صور المراول تلقاوهم على الباج نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام، واللي يتفرج فينا كيف كيف على الباج نتاعنا سبور باي موزايكا فام ينجم يشوف حاليا التصاور نتاع المراول الجدد للجماهير وللمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة للتحذيرات، تتواصل في تبرقة وحصة اليوم اللي اكتمل فيها نصاب بالتحاق علي العابدي، حصة باش تكون بحضور وسائل الإعلام. فرج عبد اللاوي باش يزفر نهار 30 مايو نهائي البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأولمبي سوسة بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف. بالنسبة للفار، الحكم هو أمير لوسيف. الحكم حسين بن سيسي هو اللي باش يزفر لقاء بطل الرابطة المحترفة الثانية بين أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. ماتش يتلعب غدوة مع الأربعة في مصطفى بن جنت. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع سوسن في ديديكاس العيد.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.

عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وإنتم حيين بخير وصحة ونعمة وعافية، وإن شاء الله ديما ديما ملمومين في الخير كيف العادة، وكما عودتكم وزي كفام البرمجة الخاصة لتقبل إهداءات العيد مازلت متواصلة. دونك الحاضر يعلم الغايب، اللي كلمنا وما تحصلش علينا البارح، وإلا اللي ما في بالوش اللي نجم يعيد على حبابه وأصحابه يكلمنا توا توت سويت حالا على 71 113 ألف. تلقاو مكرم في ستوندار وتلقاو سلومة اليوم معنا في الكونسول، وأنا ساوسة الغريبي أو ميكرو باش نحكي معاكم على أجواء العيد كان كنتوا عايشين في تونس العاصمة وإلا في أي جهة من الجمهورية التونسية وإلا خارج تونس. تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا وإلا أون سيمينغ لايف موزايك FM.net. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا لكم تكلمونا توا على 71 113 ألف، وأنا وسلومة قاعدين نستناو في أدائاتكم في تليفوناتكم. كلمونا توا أون أتوندون. نخليكم مع أغنية يا خويا أنا نحبها ديما، كل ما يجي العيد نحطها محليها، هو اسمه ربيع الخولي. ربيع الخولي هكا يقولوا في بالطبيعه باللبناني، ربيع الخولي وقت يقول طل العيد.

0: مازال هذا مش سبوك هاو مازال بابا مو سايق تعني له صوت واحنا من الفير. حيتكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية اللي تقبل اهداءاتكم بمناسبة العيد الكبير. دونك نستنوا في تليفوناتكم على 71 113 ألف. ومعنا نجاح 38 سنة المرة ذي من تونس باش نمشي والقليبيا واو والبحر نتصور هايل هالأيامات. اهلا وسهلا بيك نجاح عيدك مبروك.
1: السلام عليكم مبروك.
0: كل عام تحي بخير.
1: عايشك عايش اختي.
0: ما تقوليش بحثتوا على البحر.
1: انا تو جيت من البحر.
0: صح صح صح.
1: تو مازلت ما دوشتش.
0: اي صح مازلت ملح كما نقولوا.
1: والله بملح.
0: اي
1: ان شاء الله عامكم مبروك.
0: كل عام تحي.
1: ان شاء الله يعود علينا بالخير.
0: امين يا ربي.
1: وربي يفضل لنا تونس الكل. وديديكاس
0: قبل ما نحكيو على ديديكاس نجاح نعرف اللي انت ديجا تحب تمشي تدوش والملح وواحد
1: اوكي
0: حكينا شويه على اجواء العيد في قليبيا. شنو كان فطوركم؟ شعملتوا شو ما عملتوش اليوم الثاني عيد؟ شنو فطوركم؟ كيف شنو عاداتكم في قليبيا؟ نتعرفوا هكا شويه عليك.
1: امس احنا عنا عاده في قليبيا نمشي الصباح للجامع ومن بعد للجبانه ومن الجبانة تعديو طول من ذبحو الشكون يشوش الراس واللي يغسل الدوارة واللي يشوي واللي طيب القلاية.
0: اي وانت شنو المهمة نتاعك؟
1: انا المرة دي شدوا فيها صحيح قالوا لي شوش الراس.
0: ركت عبيت عادة بالرويح هذيك انا مشيت البحر. ايه
1: ده امس هذي عاد امس تهو في
0: بي ايه وانتي راك فرحانة عادة تشوش الراس راك تغني وكل
1: اي موزايك تخدم وعاملين جو ونصلي على النبي والوشق وملمومين العائلة الكل محلاها بالحق. لما
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير نجاح. يلا على شكون تحب تسلم؟
1: احنا نسلم
0: قصيت عليك ما تقوليش قصيت عليك نجاح
1: خطر انا انس سمعت واحده قالت في قليبيا طيبنا منوخيه واحنا المنوخيه طيبوها كان في العيد الصغير.
0: قعدت لك في قلبك الحكايه هذيا سي فغي لما حل المنوخيه
1: خاطر كله مقليه ومشوي وكذا كسكسي بالعصبين سامحني مع في العشيه.
0: في العشيه كسكسي بالعصبين وفي القايله قليه خاطر قليه ما تجيك في القايله على خاطرها قليه. بيه اوكي وفي الليل كسكسي بالعصبين واليوم
1: عملنا كسكسي بالعصبين
0: في القايله. شنو قبيلة؟
1: هذيك هي الأقلية متاع أمس ومعها شوية ثلاثة مشوية.
0: سخنت البيت
1: شوية هذيك.
0: والحقيقة كي تبيت الأقلية تبدا بنينة على الآخر.
1: يعملوا برشا معناتها مش شوية. كوكوت معبية.
0: صحة صحة صحة وبالشفاء. يلا نجي حاجة تحب تسلم.
1: أول واحدة أمي ربي يفضلها وربي يطول في عمرها فتيحة.
0: ربي يفضلها لك.
1: ولدي أحمد. في زين سنين إن شاء الله ينجح لي ونفرح به.
0: ربي نشحن
1: ونشوفه في أفضل المراتب.
0: إيمين.
1: خويتي نور وبوثينة وصغيراتهم. قولهم ديديكات كبيرة لبنت أختي آية بن مسعود اللي سنة 5 سنين بعد الباك وسنة كملت قرايتها الكل
0: ما شاء الله
1: ليه. ومن الأوائل هي مكفوفة أما من الأوائل جي
0: ما شاء الله عليها
1: الله
0: وحد عليها.
1: والأمل في التمريض طبيبة أختها والشاهد والعمر والسيدة الصحافة والبيرم والسيري والخويا حاتم ربي يفضله وصغيرات
0: سبان وربي يفضلك انت عايشك انا جاي سبان كملت الليستة
1: متاعك ومرحبا بيكم. مرحبا بيكم في قليبيا راهي قليبيا مزيانة برشا
0: كان في الشتاء كان في الصيف راهو مش على خاطرك هاو عندها بحر سيبون ننساوها في الشتاء ليه نمشيو نزورو قليبيا زيدا بيان سور عندها جو خاص بها هي يعطيك الصحة نجاح امشي دوش توا على روحك سافا اكهاو انت بخيرة وعملناها ومزيك وكلمناها وتوا نمشيو للدوش اكهاو سيء هاي صحة بالشفاء لفطورك بيان سور
1: كل عام انت حي مبروك لتونس الكل
0: يعيش ان شاء الله يا رب. يعطيك صحة نجاح، ميرسي على الاتصال نتاعك، وانتم كان تحبوا تعملوا كيما نجاح وعندكم اي دي اي تحبوا توصلوهم لحبيبكم واصحابكم، مرحبا بكم على 71113000. وكيف العادة الموسيقى ما تغيبش بالكل، موسيقى نون ستوب على موزايك اف ام دايور. استنوا حسين الجسمي دلع ودلع، ونخليكم مع محمود رهان فيتشرينج سينا سنر في فيل.
2: جوف روتسي تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

0: عيدك مبروك على راديو الموزائيك.
1: ايه عيدكم مبروك الناس الكل كبار وصغار، انتم اللي قاعدين تسمعوا في موزائيك على فريكونس نتاعنا والا زيد اون ستريمينغ لايف موزائيك اف ام بوينت. قاعدين نستناو في تليفوناتكم على 71 100 و13 الف. ومعانا رنيم من جبنيانه ولايه صفاقس. 20 سنه، عيدك مبروك رنيم.
2: عيدك مبروك علينا وعليكم، ان شاء الله على يسمع فينا الكليك.
1: كل عام وانت حي بخير رنيم. احكي لي البارح شو عملت، شنو التاش نتاعك البارح؟
2: والله الحمد لله عيادنا الكل بالهنا وصبحنا وشوينا والحمد لله يا رب، مشينا لدار ميمة وعيادنا غادي زاد.
1: اي اي بي، وانت شنو عملت في العيد؟
2: نطلو بر ونعمل شيء
1: تتفرج بك هاو؟
2: شوية شوية بان وطيبت لغدي كاو.
1: اه طيبت لغدي اكهو
2: ملي باك ذاك علي.
1: اه فهمت هسار، انا باك ما نجم نعمل حد شي، امان يدي راسي ما نجمش نحطها. راني باك راني باك، صار انت مجمعة هذوما يا رنيم.
2: هذا عاش فكري تو
1: اه عندك الحق عندك الحق، وتسيب الدليل كي ما تحبو تجتهزد السنة ميسيلش نورمال. معاك رنيم.
2: المشكل انا واختي.
1: انت واختك باك هكا هاو، دونك انت وقتك سي بون، معني فما اعفاء من المعون ومن اه ومن التطيب ومن العينه وكل هكا ولي. انا باك
2: معنا شيء
1: فوالا. انا رنيم انا باك. اختك شنو اسمها؟
2: رؤى.
1: رؤى باك هكا هاو، راهو رنيم ورؤى راهم باك. اي به ربي ينجحكم، ربي يخليكم وربي ينجحكم
2: كلهم ينجحهم ان شاء الله.
1: امين يا ربي امين. رنيم على شكون تحب تسلم؟
2: نحب نسلم على عائلتي، وقفوا معي برشا الأيامات هذية وضحاوا على الأخر، ونسلم على عباد الكليكة زادة، ونقول لهم عيدكم مبروك الكل، وإن شاء الله يدعونا بس ننجحوا الناس الكل، وإن شاء الله أي عبد باك يحط في قلبه الأيامات هذية، وإن شاء الله نجيبوها الكليك.
1: يا ربي نجحكم إن شاء الله. وقتيش إن شاء الله أول امتحان؟ وقتيش امتحانات البكالوريا تبدأ؟
2: نهار الأربعاء جاي.
1: أوه في سفيسة هكا هاو شي ما يدوم.
2: ما تذكري أصلا.
1: أنت باك شنو؟
2: انا باكليتر واختي باكسيون.
1: ربي معاكم ان شاء الله، ربي معاكم. هيا عاده بون كوراج هكا هاو، كيما يقولوها الامطار الاخيره قبل الامتحانات، وان شاء الله تسلكوها ان شاء الله بقرة ربي
2: ان شاء الله يا ربي. بلي نحب نكون نسمع الباك ما يخافوش جمله، وادعيوا لربي برشا وصليوا معناه وربي معاكم الناس الكل ان شاء الله.
1: إن شاء الله ربي مع الجميع، إن شاء الله ربي نجحكم رنيم. وماذا بيا كي تاخذ الباك تكلمني تقول لي سي بون ساو سنة راني أنا خذيت الباك، خلنا نعمل لك ديديكاس نتاع الباك. أوكي رنيم؟
2: إن شاء الله. كي ناخذ إن شاء الله تفرحونا وتجيو بحذانا تاكلوا تعشي.
1: أي أولي اللهم اللهم العشاء من يديتك عادة، ما أنت حرمت العبيد الكل.
2: ما نعديكي شكاك.
1: كيفي؟
2: بدك ما نعديكي شكاك.
1: أه صار ما تعدنيش شكاك، باهي أختك وما تعدني على قليلة حاجة من يديتها، نجيو جماعة موزايك الكل وناكلوا.
2: ان شاء الله من يدين امي الحق عليكم كسكسي نورمال.
1: آه. الله الله كسكسي بشنو؟
2: بالعلوش
1: الله الله. صحه صحه صحه، سلم برشا على الوالده وربي يفضلها لك ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لك انت رنيم والجماعه البكالوريا الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. ومن ولايه صفاقس نمشيو لتونس العاصمه مع حسين 34 سنه. عيدك مبروك حسين.
3: اهلا وسهلا، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كله.
1: كل عام وانت حي بخير حسين.
3: عايشك عايشك.
1: احكي لي على اجواء العيد البارح كيفاش؟
3: والله تعديت صافا لاباس، الامور مريقله، فقنا الصباح عيدنا علوش رجلي الامور وصافا تعديت الامور كلها مريقله لاباس.
1: والعلوش السنه كيفاش كان؟ مشحم هكا علوشكم ولا صافا؟
3: والله هي هي تعرف نحن خطفت لنا خذينا العلوش في الاخر بالكل. وقت السوين طاح، خذينا علوش باهي، خذينا علوش باهي صافا لاباس.
1: بقرونو؟
3: اي القرون خلينا من الطفل.
1: اوه تصور بيه.
3: حطهم في عصا ويمشي ناطح بيهم عاد.
1: سيبوه حطهم هكا في عصا والكل.
3: حطهم في عصا، القرون يوصي عليهم من قبل، ريت نحن خذينا العلوش على قرونو.
1: اه ونتصور راهو قعد.
3: مسبيح مسبيح من يفيق القرون من القرون القرون.
1: ونتصوروا راهو مشى حكى مع اصحابه وقال لهم اسمعوني راهو احنا خذينا علوش بقرونه. روحو كبرون وطول.
3: احنا عند الناس الكل احنا قرون وهكا قرون وهكا قرون وهكا قرون وهكا عندي جوز قرون حاسيلو يختار في اصحابه شكون اللي باش يمدوا
1: القرن له يبدا يتناطح هكا اللي هذا القرن اسيراع القرون
3: ربي يفضلهم ان شاء الله يكبرهم
1: امين يا امين يا ربي. شنو فطورك اليوم؟
3: والله اليوم مشوي
1: مشوي هكا وغدوه نتصور مشوي بعد غدوه
3: مشوي وغدوه مشوي
1: غدوه مشوي كاو
3: ان شاء الله.
1: اسمع ناقص كان فطور الصباح تحطوا زيدا مشوي وتحطوا
3: لا لا لا لا
1: كل شيء مشوي
3: لا فطور الصباح نتناول مشوي
1: قلت لك حاسيلو ديما العلوش باش يخرج حاسيلو من خشويتنا نخلصو ميلا نخلصو سومو ميلا كيكا هو هكا هو صباحا مساء يوم الاحد
3: عندنا اشتحر الشعب التونسي كله عندنا مره في العام نفتقوا موهبنا في العلوش بقيه العام مره في الفيل الحقيقه نحن مانا شعب طبقه متوسطه اغلبنا هكا هو
1: صحيح هكا هو. ربي ان شاء الله معاك وان شاء الله ملمومين في الخير خير ان شاء الله ديما وعيدك مبروك مره اخرى. حسين على شكون تحب تسلم؟ قل
3: والله نحب نسلم على المدام اول حاجه شيماء ربي يخليها لنا وعائلتنا الكل امي واختي ابوها هي امها هي ونسيبي زاد ياسين ربي فضلهن وصحابي في الخدمه سليم وعلي الكل وعارفي سي محمد زاد ربي يخليهن
1: شفتوا عارفك سي محمد ربي يخليه هون
3: هاي
1: سطر هيلي
3: قبل جماعة الخدمة هو الولادي
1: معاك معاك وقتها ورأس الشهر غد بعد به مزيل به يوكي فهمت
3: اي ما مجال مزيل رأس الشهر إذا ما ربي يخلينا
1: بيانسور معاك على طول الخط هكا هو ربي يفضلك الناس الكل والعبيد العزيز عليك الكل يعطيك الصحة على الاتصال نتاعك
3: عليكم انتم الكل جماعة مزيك المنسين يعطيكم الصحة ميرسي شكرا
1: حسين مرحبا بك في كل وقت يعطيك الصحة. دونك انتم زيدا كان عندكم هدايات بمناسبة العيد تحبوا تعيدوا على حبيبكم أصحابكم فرصتكم أنكم تكلمونا على 71-113 نلفة كيكة تتعديوا معنا en direct وبطبيعة تبعثوا بالهدايات متاعكم en attendant سمعوكم هايفة وهبي بدنا نروح بدنا نهدى شوية en attendant tout de suite محمد حمائي زيها مين

0: وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: موزيك اف ام
3: موزيك اف ام موزيك اف ام

0: عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وعافية. نحب نسلم برشا على الناس اللي سيبون هزوا كراهبهم وبطبيعة خذوا طريق العودة إلى تونس العاصمة باش يرجعوا بيان سور للقراية للخدمة متاعهم، ولو إنه فما برشا ناس عملوا البون ولا بلوتو باش يعملوا البون بالنسبة لغدوة تلقاهم خذوا الأربعاء والخميس، نهار الجمعة خذوه بيان سور الأوف متاعهم، ومعها بيان سور السبت والحد واحدة واحدة في ثنية. وخليكم ديما برانشي على موزايك كافيه. ومعنا خديجة من قربة 48 سنة، أهلا وسهلا بك خديجة وكل عام وانتي حيا بخير.
1: ألو عاصمة مدام سوطن، عاصمة موزايك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير سنين دايما، عيدكم مبروك.
0: كل عام وانتي حيا بخير خديجة. هاي احكي لي عاد على قربة وأجواء العيد في قربة كيفاش كانت؟
1: احنا في قربة أول حاجة عنا حاجة خاصة بقربة بولايتنا بالكابون، عنا الخبز الكبير اللي تعملنا هالحاجة، الخبز الكبير هذايا خبز مفوح بالسميد والفارينة والخميرة والمسكتة والعود قرنفل، هذاك لما تبشكوا فيه العود القرنفل ونحطوا فيه من فوق بالكركب، الكركب والماء زهر شنطه بدنا زهر يجي شيء واحد بنين نودكم ولا نساهيكم.
0: صح باش في صح صح
1: هي نعملوهم هالحاجه سبيسيال قربه معروفه بالدبل فيه الخبز بنين بنين على الخبيبه،
0: فهمتك.
1: ونهار العيد باكي الكل نذبح انا في داري ودار حماتي واخواتي الكل يذبحوا في ديارهم، وان شاء الله عيدكم مبروك الكل. بالطبيعه اليوم مثلا نعمل قلايه، انا مثلا نورمالمون نعملها البارح القلايه، انا عملت اليوم الصباح تو قعدت تيز القلايه.
0: اي صحه وشفيه صحه وشفيه مع الخبز هذايا والبارح لقيت هذايا
1: والخبز صابونه قربي زاده معروف اللي بالبسباس وال معناتها الخبز العادي الخبز صابونه اللي بالبسباس نفوحوه ونفوحوه بالسينور زاده هكا مزين شاوح بالزيتونه حسي، ونعمل مشلوط احنا نهار العيد نعمل مشلوط ديار القرابه الكل نعمل مشلوط معناتها باللحم هكا ما فيش برشا طماطم ماهوش طمطم تلقاها ازعر هكا
0: ازعر شويه كيما القلايه
1: كيما القلايه لكن هو بكل اللحم في برشا لحم وشوية طماطم مش برشا يجي بنين بنين زيادة هذا قربي زيادة
0: هذا قربي
1: حتى هذا قربي. ونعمل القلاية القلاية كي الناس الكل نعملها بالكدة وكل ما هو في القلاية حسيلة
0: صح باش في صح. وفما شكون عاونك في يعيشك يعيشك خديجه فما شكون اللي عاونك ولا لا؟
1: انا عندي مرت ولدي تعاوني شويه زاده غفران، وانا وعندي لوتي تعاوني زاده، وكيك عائله كامله وحنا في ربي يفضلها تعاوني زاده شويه
0: فهمتك.
1: بعضنا عائلة الكل ما بعضنا
0: مرت ولدك يا اخي انت عمرك 48 سنه مرت ولدك
1: اي ولدي معي ولدي
0: عرفت صغيره ماله
1: اي ولدي زاد حتى ولدي عادت صغيره
0: ولا انت صغيره هو صغير وكذا
1: وراني مامي زيدا
0: مامي 48 سنه
1: مصدق الصغير هاي زيدا
0: اي ربي يفضلهم يا مامي. على شكون تحب تسلم؟
1: نحب نسلم على عائلتي الكل، على ولادي على ولد ولدي مصدق مامو، على ولد خوتي الكل الصغروني بيوتا نورسي نوري الصغيرات الكل فهمت. ونحب نسلم على عائلة راجلي الكل، عائلة أمي الكل، أصحابي أحبابي الكل، ونقول لكم كل عام وانتم حي بخير ان شاء الله سنين دائما وكاو وانتم مزيانين زاده
0: يا عايشك. ميرسي على الاتصال نتاعك وعيدك مبروك مره اخرى خديجه. وبطبيعه سلمنا على جماعه قربه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، ومن قربه نمشيو لبنزرت وتحيه المستمعين في ولايه بنزرت الكل مع عبد الستار 33 سنه. عيدك مبروك عبد الستار.
2: كل عام وانتم حي بخير، مرحبا بك اختي سوسن.
0: سنين دائما
2: يعيشك
0: يعيشك عبد الستار. هك سمعت خديجة بالخبز متاحة وبدنيتها وكالقلية ومعاش واحد أخر إذا قالت تشبه هك القلية وكل. أنتم شنو عاديتكم في بنزرت؟ أنت ساعة وين بالضبط في بنزرت؟
2: أنا في رأس الجبل بنزرت.
0: رأس الجبل
2: ما يعرفش رأس الجبل؟
0: لا لا لا لا صح
2: بكم زادة بحذانة تويكة وفما الشاوري معناه نقول وإحنا الزرقة يبدأت معروفة بها الجهة وكابزبيب بالذات. بالنسبة للعيد احنا زادا عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا. الصباح نمشيو للجامعة نكملوا الصلاة من بعد نبداو نذبحوا. بو غير الخبز اللي قالت عليه الأخت خديجة.
0: أي بلا.
2: احنا اختصاص فهمت تفصيل العلوش ورحيان الحم وكت مرقيز وكل شيء هذاك. من بعد الوالدة والوالد ربي فضلهم هما اللي كباراتنا ما نقولوا احنا يطيبونا القلاية اللي يشوي يشوي واللي يقلي يقلي معناها. ومن بعد نحضروا الكسكسي بالعصبان على اصوله معناها بالسلق وبالمعدنوس وكذا.
0: هذا الكل البارح.
2: هذا كله البارح
0: ما شاء الله اليوم عليكم.
2: اليوم اليوم نزوروا بعضنا نمشيوا نزوروا كباراتنا نزوروا العائله فرصه باش معناها نحافظوا على صله الرحم.
0: ام بيان سور مالا هذاك هو الواجب في عيد صغير ولا عيد كبير وفي اعياد ومناسبات الكل. عبد الستار انت قبلك شنو اللي فطرت؟
2: انا والله شوف المرقاز احضر يا اخي سرقت من الشريطه هكا شويه من الشريطه نتاع امي مشيت قليتهم.
0: صح صح صح. وفي بالها الوالده تمشيش تولي تبدا تفركس على شريطتها تقولش بها شريطي ناقصه بكشي فما عصافر ولا حاجه.
2: لا فما قطوس.
0: فوالا فما قطوس اسمه عبد الستار. وخذيك المرقيز الكل. انت قبليك عبد الستار حكيت على على الشاوري هكا ولا زممره هكا؟
2: الزميمره. صحيح
0: زميمره. شنو تعملوا بيه انتم؟ تشبيوه ولا تطيبوا بكسكسي ولا شو تعملوا بيه بالضبط؟
2: الزميمرة بالنسبة لجيتنا احنا اكثر حاجة يعني يا نقليوها في الزيت وإلا نشويوها وفيه بنا يعني غير عادية تبدأ تاكل تحس بطعم البحر مش
0: معناه يجي كان مش مشوي ولا مقلي كهو ما طيبوهوش مثلا يقول احنا في كسكسي ولا حاجة.
2: لا هو ما نظنش يطيب كسكسي خاطر كعبته صغيرة كوا تكبر برشا.
0: ما تعرف علي سلتك هكيتا وانت قلت لي السمكة ذيك صغيرته مثلا في سفيقس في سبارس مثلا تقاها صغير وحي طيب به مرقة طيب به كسكسي. فهمت معناها مش بشرطي هي يكون صغير دونك ما نجم يكون كان مشوي ذيك عليش انا قلت. وكل بلاد ورطالها وكها وكل بلاد ورطالها. خلينا في العلوش عبد الستار نتصور اللي غدوة فطورك زادة كيف كيف بالعلوش وفي العشاء بالعلوش ومن غدوة تقعدوا حسير للفرجيدير تفرغ ونتصور ما عندكمش بقعة باش تحطوا حتى شيء في الفرجيدير.
2: مو لازم يخلص حقه عاد.
0: أميلة كيما قبليك زادة كيف كيف كلمنا مستمع قال لي كهو لازم بالحق يخلص حقه. ميلة هكيك هو انت قد شريته انت؟
2: والله احنا نربيه الوالد ربي فضله معناها يربي كما قلت احنا زوز ثلاثه للعائله لينا والاختي فهمت كيفاش. فهو قائم بالواجب الحق.
0: ربي فضله ان شاء الله يفضلك الوالده يفضلك انت. على شكون تحب تسلم عبد الستار؟
2: اول حاجه نسلم عليكم انتوما ونقول لكم يعطيكم الصحه اللي موصلين صوتنا ومعنا في العيد وباقي الايام.
0: مرحبا بكم في كل وقت.
2: اول حاجه نسلم على امي وبابا نقول لهم ربي فضلكم حتى كان ولدكم مقصر معاكم وكان بعيد. انا كنت نعيش في الخليج مده 4 سنين ولا 5 سنين فهذا بالنسبه لي انا عيد بعد معناها بعد 5 سنين هذوما اول مره نحضر العيد بحذاهم. فربنا ربي يفضلكم ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
0: ويا فرحه ميمتك نتصور عاده العيد هذايا سبيسيال على الاخر.
2: مش سبيسيال والله تنحي من الكوجينة وكذا وتجيب أي هاك تعمل أي هاك كذا فهمت. وفي نفس الوقت زاد اليوم 28 ماي عيد ميلاد المدام تاعي عيد ميلاد مرتي.
0: نسلم عليها برشا
2: كل عام وانت حيا بخير وربي يفضلك ويفضل لنا البنوتة.
0: شنو هي اسمها البنوتة؟
2: البنوتة اسمها ليان.
0: والمدام شنو اسمها؟
2: المدام اسمها إسراء.
0: تسمع فينا إسراء؟ إسراء هيك ريت تهنينا ليك أنت.
2: الله يخليك بارك.
0: هابي بيرثداي إن شاء الله وربي داوم عشرتكم في الخير إن شاء الله يفضلكم البنوتة.
2: يعيشك
0: به. وعايسينو علاش كنت تحب تسلم كهو سي بون سكرناها الليستة.
2: هذوما هما العائلة الكل واللي يعرف دار بنتاوز في راس جبل وبرا راس جبل ودار بنتاوز زادة في فرنسا وفي السعودية كل.
0: عيدهم مبروك وعيدك مبروك ويعطيك الصحة على الاتصال امتاعك. وكل واحد يحب يعيد على حبيبه واصحابه يتصل بينا توا على 71 113 ألف يلقى مكرم في الستوندار جوست يحط اسمه لقب وين هو يسكن ويقول له يا مكرم راني انا نحب نعيد ذك علاش نحب نتعدى في اللونتين ونسمع صوتي في الديريكت. انا اتندون سمعوكم نانسي عجرم ما تيجي هنا ما توت سويت نخليكم مع شاكيرا في زو
3: إنداتاو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. إنداتاو اقبل ابعث وخلص.

0: عيدك مبروك على راديو الموزايك.
1: عيدكم مبروك على موزايك. من لقيتوها طفل هذيا محليه ومحلى صوته. وانتوكا تحيه للصغيرات اللي قاعدين يسمعوا فينا. برشا فيكم قاعدين يحضروا الامتحانات نتاعهم. فما اللي عادي غدوه، فما اللي عادي نهار اثنين ونهار ثلاث. بالنسبه للابتدائي ولو انه الكوليج سي بون كملوا، مازال بيان سور الاخرين، مازال الليسي، مازال الباك، مازال الكونكور نتاع 9ام نتاع 6ام. بون كوراج وبالتوفيق ليكم. الناس الكل قاعدين نستناو في اهداءاتكم بمناسبه العيد الكبير على 71 113 ألف. كان تحب تعيد على حبيبك، اصحابك، الناس اللي يعزوا عليك على الاخر، كوسوا هنا في تونس والا خارج تونس، وديما نخموا في التوانسه اللي عايشين البرا. وينكم يا جماعه؟ شبيكم ماكمش قاعدين تكلموا فينا؟ كلمونا توا حالا على 71 113 ألف. بيان سور دي دوبل 0216 وتكلمونا. مرحبا بكم في كل وقت. انا طوندون سمعوكم الجو الجوي كله. هذا اقتراح من عند سلومه ليا جميلي، وتقول يا امي العوينة الزرقاء على موزايك فم.
2: صندوق عصفة.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 المبروك علينا. Life is life.

0: حلوة ما سمعتش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: انا طيب عشان ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر فين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال عشان كيف هذاك
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيرز على شنيا البيرز يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بيرز بيرز بيرز
4: ما يقولوا شنو مرأة يا حب يا روحي.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. منظمة الأمم المتحدة تكرم حافظة السلام التونسيين، مفيدة بأن تونس تعد 18 أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث يشارك ما يقارب 700 عنصر من حافظة السلام، من بينهم 50 امرأة في 4 بعثات حاليا. ووفق بلاغ لمكتب الأمم المتحدة بتونس، يقوم حافظة السلام التونسيون منذ أول مشاركة في 1960 بحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وتأمين حماية النازحين داخليا ودعم عمليات نزع السلاح. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تعلن أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 2025-2026 في الأول من جوان بالنسبة إلى الشعير والتريتيكال، ويوم الثامن من جوان بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح اللين. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران تتمكنوا من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير روع طالبات أحد المركبات الجامعية بالعاصمة على مدار الفترة الماضية، بعد عملية أمنية دقيقة أفضت إلى إيقافه في مخبئه بضواحي العاصمة. وتفيد معطيات القضية بأن المظنون فيه كان يستهدف بالتحديد الطالبات بمحطة المترو الخط الرقم 5 محطة الرمانة القريبة من المركب الجامعي، حيث كان يقوم بنطر الهواتف الجوالة مستغلا فترات الذروة، وسلب وسرقة تحت طائلة التهديد باستخدام أسلحة بيضاء في أماكن منزوية. في أخبار العالم، وفي تصعيد يوصف بالأخطر منذ أشهر، الغارات الصهيونية تصل إلى محيط سد القرعون أحد أبرز المنشآت الحيوية في لبنان، وسط مخاوف من توسع دائرة الاستهداف لتشمل البنى التحتية والمرافق المدنية بالتزامن مع احتدام المواجهة بين كيان الاحتلال وحزب الله. تقرير غسان العيادي.
3: في تطور يوصف بالأخطر منذ اتساع المواجهة بين كيان الاحتلال وحزب الله، استهدفت غارات إسرائيلية محيط سد القرعون بالبقاع الغربي في خطوة تنقل التصعيد من المناطق الحدودية الجنوبية إلى عمق المنشآت الحيوية بلبنان. ويعد سد القرعون من أبرز المرافق الاستراتيجية في البلاد، إذ يوفر المياه والكهرباء ويدعم القطاع الزراعي، كما يغذي 4 محطات كهرمائية ويؤمن الري مياه الشرب لعشرات البلدات اللبنانية. الغارات جاءت بالتزامن مع أعلان حزب الله تنفيذ هجمات بمسيرات وصواريخ ضد مواقع إسرائيلية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته ضد ما وصفه ببنى تحتية تابعة للحزب. نتنياهو أعلن بدوره تعميق العمليات العسكرية في لبنان وسط استدعاء قوات احتياط ومشاورات أمنية موسعة، ويرى مراقبون أن استهداف محيط سد القرعون يحمل رسائل تتجاوز البعد العسكري، باعتباره منشأة مدنية حيوية مرتبطة بالأمن المائي والكهربائي للبنان، ما يثير مخاوف من احتمال توسع دائرة استهداف البنى التحتية اللبنانية خلال المرحلة المقبلة. كما يربط محللون هذا التصعيد بمحاولة الاحتلال لزيادة الضغط السياسي والعسكري على لبنان بالتوازي مع تحركات إقليمية ومفاوضات غير مباشرة تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.
2: المدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يؤكد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في أوغندا ارتفع إلى 8 حالات. الأمم المتحدة تتوقع أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل الفريق في ديدي كاس العيدي. إلى اللقاء.
0: موسيقى. الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: Oh oh. Oh oh. Yeah. Attends, belle arme.

0: عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم في خيار الخير. عيد مبروك زيد لكل تونسي يسمع فينا خارج حدود الوطن. برشة تونس عايشين البرة قلوبهم لهنا مع عائلتهم في تونس. هذاك علاش من قبليكا قلنا لكم انتم تونس اللي عايشين البرة باش تكلمونا على 71 113 1000. وفما شكون استجاب للنداء متاعي اسمه محمد يعيش في الانجلتير. عيدك مبروك محمد.
1: أهلا سوسن. أهلا وسهلا سوسن. مرحبا مرحبا بالمستمعين إذاعة موزايك. إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.
0: رب يحفظك. وين أنت ساعة في الانجلتير؟
1: في لندن. لندن لندن
0: في لندن. المهم بعتش بيا برشا خطر شو كمان معناها شنو باش تقول لي انت لي الكارتة راي بقعة راي تيب عاد رشنية. خلينا في لندن العبيد الكل يعرفوه. سافا
1: في لندن. في
0: وين تسكن بارابور البيج بان؟
1: ما ماهيش بعيدة معناتها من 20 دقيقة معناتها بالباص.
0: بالباص. وقلت لهم ولا بلوتو قالوا لك هابي عيد؟
1: والله هابي عيد كنا على العائلة سوسن. ما تعرف احنا احنا راهو العيد يجي واحنا كمام فما برشا عبيد تفرح. اما الحقيقة مختلف معناتها الابناء نتاع الجيل اللي يعيشوا معناتها بعاد شوية على العائلات نتاعهم يحسوا رواحهم اللي هما بالحق بعاد. فهمت هك تعرف العيد معناتها لما والعيد معناتها معناتها تتلم العائلة من كل بلاصة. فهمتني دونك كل واحد متغربك يحس الحقيقة يحس روحه معناتها العيد معناتها حاجة معناتها ما هيش باهي برشا ليه معناتها بلغة أخرى. دونك أنا من خلالكم أنتم من خلال موزايك هكا حبيت ندخل معاكم. حبيت نهني عائلتي بالعيد. حبيت نهني الوالد متاعي أخواتي التوانسة الكل كل من يعرف محمد الخزري. ونحب نهني زيادة أبنائنا وبناتنا التونسيات اللي يعيشوا في لندن. نقولهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. أنا الحقيقة سوسن ولا تربطني بهم هكا معناتها تربطني بهم علاقة كبيرة برشا. خاصة نحن عملنا كنت نرجع بك شوية التالي عملنا إيفين مو كبيرة برشا أول مرة تقع في لندن. لمينا فيها التوانسة الكل من خلال حفلة تونسية 100% وسميناها تونس تغني في لندن. دونك ولت عندي علاقة كبيرة معناها علاقة كبيرة برشا مع التوانسة لهنا اللي يعيشوا في لندن. خاصة معناتها جاءوا من كل حلب وصوب.

0: تاع الحر هذه تقريبا ما تفاجعوش مقارنه
1: بتونس
0: وصلت 31 درجه معناها و 35 درجه معناتها كمام الطقس سخون سخون على الاخر لنا معناتها لا لا
1: ولينا احنا 31 درجه واحد سي بون برد القايله نتاعي سي بون باش نخرج سي بون بردت القايله خل نخرج قديش والله 31 32 هي موجه حر الحقيقه تمر بها اوروبا الكل البلدان الاوروبيه الكل اللي اول مره الحقيقه تصير من بعد سنوات وسنوات ان توكا ربي خفف عليهم ولو انه ديما الكانيكول راهو مش كيفنا احنا نحسوا بالسخانه مش كيفهم هما يحسوا بالسخانه كمان 25 ولا حتى 27 دغري يحسوها سخانه كبيره على الاخر ربي خفف عليكم السخانه وربي يخفف الغربه
0: ديالكم
1: وفما جايه ولي لتونس
0: والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على قريب ان شاء الله نزور العائله ونكونوا متواجدين بحذاهم ان شاء الله شكرا لذاعه موزايك الاولى في تونس اللي ديما راهو احنا ديما نسمع موزايك هنا الحقيقه تقرب الاخبار نتاع تونس وتقربنا ديما على تونس خاصه تعرف ديما كل من ندخل معاك من نحب معناتها انا نشكركم شكر كبير بالحق على الخدمه الكبيره اللي قاعدين تخدموا فيها باش توصلوا معناتها صوت التوانسه وباش تكونوا قريبين من التوانسه الموجودين خارج حدود الوطن مش معناتها كان دنبركة. دونك باقة ورود لكل الفريق العامل في إذاعة موزايك
1: مرحبا بيك وبتبيع هذية واجبنا وشكرا على وفائك لنا وفاء أبنائنا التوينس اللي عايشين في الخارج يعطيك صحة محمد على الاتصال متاعك وعيدك مبروك مرة أخرى من لونجلتير نمشيو الماتر مع الدنيا 53 سنة أهلا وسهلا بيك دنيا عيدك مبروك
2: عيدك مبروك كل عام وانت حيا خير
1: عيد في ثنية دنيا
2: ثنية قصد ربي
1: مريد كيفيش حال شبابك جسبيغ اللي مش انت تسوق بيان سور
2: لا لا لا نسوي سوق
1: صحي هاي وصي واحدة واحدة في ثنية وموزايك ديما معاكم
2: عايشة
1: اي دنيا كيفيه توا وين كنت وين ماشية وين قصد ربي خلنا نعيش نعيش مع بعضنا
2: قصد ربي السوسة هزي نعيد عروسة ان شاء الله ديما زيين وفرحانين
1: اسمع سيدي عيد عروسة هزين وفيما يتمثل عيد العروسة
2: يتمثل لك يا ايها العيد الكل
1: اي شنو معناها يعني شنو كنستر وفخض شنو فهمني خلنا نفهم
2: اي فخض نزو فخض تفكيرا للعروسة
1: اسمع
2: نزو الورد نزو الحلو كل شيء
1: اي والعروسة شنو تقرب لك
2: العروس واللوستي
1: واللوستك العروس نسلم عليه برشا
2: السيد الرئيس
1: اي العروس شنو اسمه العروس شنو اسمه العروس يا دنيا يا دنيا
2: منعم
1: منعم سلموا برشا عليك يا منعم وربي تم بالهنا يا منعم الموسم بيان سور هكا هو عاد الموسم اي بي دنيا اي دنيا قل لي على شكون تحب تسلم دنيا برشا حس على شكون تحب تسلم
2: والله نسلم على العائله الكل نعيد عليهم الكل وخاصه خويا في قطر وولاد بلادي ولاد بنزرت انتوما تونس الكل وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما مأمنين وخاصه للامن مع زوجي امني وكل الامنيين كل عام انتوما حيين بخير
1: بيان سور نسلموا عليهم فردا فردا الامنيين اللي الحقيقه يخدموا الصباح والليل
2: والله مستفزين لينا احنا بالحق
1: ربي معاهم ان شاء الله
2: والله عايشك
1: وربي عايشك. مع كل واحد قاعد يخدم في ظروف هذيا كسوا في العيد كسوا في الليل خاطر فما مهن يطلب الحضور نتاعهم دونك احنا معاهم بالتوفيق طريق السلامه اللي كنتي دنيا وفرحين ديما ان شاء الله
2: ديدي كاس بربي لترستو
1: اي كيف
2: احلى ترستو ديدي كاس قلت لك لترستو احلى ترستو
1: شكون هذا
2: هذا ولد لوسي
1: ولد لوس
2: عايشك
1: نسلم عليه عايشك يا دنيا عيدكم مبروك مرة أخرى طريق السلامة ليكم انتوما وإحنا مازلنا نستناو في إهداءاتكم بمناسبة العيد الكبير على 71 113 ألف يلا الناس الكل كلمونا وبطبيعة أنا طندون سمعكم أفيتشي ويك مي أب أما نخليكم مع فاضل شاكر في غايب

0: المية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين، ومع المية الفرحة تدوم سنين.
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants.

0: الجو كله على موزايك كافي نون ستوب بيان سور 24 ساعه على 24 7 جور سور 7 وقاعدين معاكم في هدايات العيد نتقبلوا في هداياتكم على 71 113 ألف ونمشيو لوين الهولندا مع نادر 31 سنه عيدك مبروك نادر
1: عايشك سنين دايما سنين دايما عايشك عليك انت وعلى جماعه موزايك الكل وعلى تونس الكل زاده
0: مرحبا بيك نادر شنو تخدم في هولندا
1: انجينير انفورماتيك
0: اي مرحبا بك وين تسكن
1: بالضبط في ابلدور بعيد نقولوا ساعه على امستردام
0: اوكي تري بيان تري بيان نورمالمون عاده تخدم جوك باهي عادي على الاخر ما نتصور عندك احبابك اصحابك هكايا عيدوك بالعيد ونتصورك عملت هكا باربيكيو حكايه هكا وما ذقت شي وما شويه لحم احكي
1: لي اي كانك حاضر بون الحمد لله على الاقل هي الجاليه التونسيه في هولندا مش موجوده برشا ديما كي نبدا نمشي في كيس ونسمع واحد بيحكي تونسي يقولش عليا دا شنو اللي يتحدث
0: دوك ديما نلوج كاع يا تونسي اي ولد بلادي
1: صح هكاك مي بون بما اني انا يعني عندي مرتي معايا وبنتي نحن توانسه دونك نعملوا المود نتاعنا وحدنا في الدار التوانسه كايا ونمشوا للجرده ونعملوا باربيكيو نتاعنا ونحاول اني حتى نوري لبنتي معناتها اللي راهو عندنا عيد وعندنا تقاليدنا وكل شيء نحاول ماكسيموم وبيان سور الحمد لله معناتها فما على الانترنت نحاول اني نكلم عائلتي ونحاول اني حتى اصحابي كيف صار نسال
0: سي نورمال
1: مي ديما الطعمه مش هي بيدها مي على الاقل نحاولوا نجتهدوا
0: نورمالمون فما ذبيحه غاديك اي ولا لا ولا ممنوع حسب القانون غادي
1: هو الذبيحة ممنوع مي فما شركات معناتها فما شركات سوريين أتراك تنجم مثلا تخو علوش كامل ما يجيبوه لك حاضر مذبوح حاضر كامل وإلا تمشي للزد المسلمين اللي بيعوا اللحم وتخو وحدك
0: وانت شنو اللي عملت انت مشيت تخدي جوست طرف اللحم هكا ولا
1: طرف اللحم مش ما كذبش عليك مانيش برشا نحب العلوش برشا دونك هكا ناخذوا شويه لحم ونعملوا باربيكيو هكا وننوعوا
0: والجبه حاضره ولا البنوته مثلا ولا المدام ولا هكا شويه ريح تونسي هكا شويه بخور شويه غنيات هكا
1: لا كيكة في الله يعطيك الصحة نحط نعمل البارح عملت سلطة مشوية الخبز ده المدام تعمله في الدار اللي نحاولوا لماكسيموم ان نعملوا ريحة تونس هكاية وجوها وكل شيء
0: ربي خفف غربتكم ان شاء الله وقتها مروحين لتونس فما نية انكم تروحوا ولا مازال
1: ان شاء الله سنه لا بون كل عام ديما نروح السنه اول عام مش نروح حبيت نقعد شويه هنا في هولندا وبما انه زاد يعني حتى الاسوام تاع الليبي غلو برشا بصراحه وكل واحد عنده عائله واللي يحس اكثر من اللي يبدو واحد
0: سي نورمال
1: ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الظروف وكيما نقولوا في تونس يقولوا اللي جايه تونسيه راهي كي تجي لتونس راهي مش تعاون بلادها يعني حاولوا انهم يخففوا علينا مش انا نحن النجم خاطر بصراحه انا كي نروح معناتها درت في الاوروب وكل شيء ما نحس ما نتفرهد كيف في بلادي وبصراحه في تونس عندنا بحورات وعندنا جونا وحده وخير من الاوروب بالف مره مي السيرفيس وساعات الغلي هو اللي ما تقهوش يقابل بعضه مي ديما بلادك بلادك ومهما كان ديما نعملوا المستحيل
0: سي نورمال وكرك وكرك وربي ان شاء الله يرجعك عن قريب هنا لتونس انت وعائلتك الكل على شكون تحب تسلم
1: اول حاجه نسلم على مرتي وبنتي ميرا معايا وزاد نسلم على دارنا انا من مزة بورقيبة ونسلم على مزة بورقيبة الكل على الوالده نتاعي امي سيده واخواتي في مزة بورقيبة ونحب نسلم على عائلة مرتي زادة يعطيهم الصحة إن شاء الله على قريبها وشيجوا بحذايا دونك نسلم على كل من يعرف نادر وعلى موزايك زادة وعلى الجو اللي عملتهن
0: مرحبا بيك يعطيك الصحة على الاتصال متاعك وبطبيعة سلامنا الجالية التونسية المقيمة في هولندا من هولندا نمشي ولويد الليل مع مليكة 50 سنة أهلا وسهلا بيك مليكة
2: ألو عسام
0: مليكة صافا خف الحمام ولا كيفاه هذا وصوت
2: انا حمام في العيد الو
0: الو عسلامه مليكه
2: عسلامه
0: صوتك يسر يرجع مليكه هربت مليكة تغشت مليكة ظهر فيها عرفتك اللي طول مليكة يا مليكة وينك يا مليكة مليكة ما فميش حتى صوتها ما فميش بون انتوكا هاي ظهر فيها تغشت ولا شبيها مليكة قلت لها يغيغها بالحمام ما فهمتش فصعت علينا مليكة ضاعت في الزحام مليكة ان شاء الله ترجع لنا مليكة من ويد الليل حبينا نعيدوا عليها حبينا زيدا نسمعوا صويتها مليكة تحب تعيد على حبيبها واصحابها هذيك علاش حبت تتصل بينا حبت تكلمنا على 71,113,000 باش توصل صوتها بمناسبة العيد الكبير ونحب نستغل الفرصة هذية باش نقول الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا باش يكلمونا على 71,113,000 باش كيكة يسلموا على حبيبهم يسلموا على أصحابهم بطبيعة زيدا نخموا برشا في الجاليات التونسية اللي عايشة البراكة بو مليكة أظهر فيها ما تحبش تحكي معنا نسلموا عليك مليكة ونسلموا على الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا فيكم توا في الاثنية مروحين من الجهات اللي عايدوا فيها وبيان سور غدوة باش تكون لا ريبريز بالنسبة للخدم بالنسبة زيدا القراية فما برشا صغار زيدا يعديوا امتحانات بون كوراج وبالنجاح والتوفيق ليكم انتوما كوتي موزيكا استنوا أحمد سعد كسرات من خليكم تود سويت مع مهرجان بنت الجيران من عند حسن شاكوش وعمر كمال تود سويت على موزيك.

بيزيتي مع توبنات. كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا

0: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: مرحبا مرحبا، موعد جديد مع هايتيك على موزيك في ميتا. سيد عدت للسرعة القصوى بالنسبة للزابونمون فيما يخص البلاتفورم متاحة فيسبوك انستغرام واتساب. اليوم ولو متاحين زادة بدي فيرسيون بلوس، لي فيرسيون هذوما بالفلوس. بالنسبة لفيسبوك بلوس، انستغرام بلوس وواتساب بلوس، الاسوام متاحهم مختلفة. فيسبوك بلوس وانستغرام بلوس الاسوام متاحهم قرابة 4 دولارات في الشهر، واتساب بلوس 3 دولارات في الشهر مع بعض الخاصيات اللي مازلنا ما نعرفوش شنو التفاصيل نتاعها. لكن اللي يزيد على هذا هو انه الكرياتور دو كونتوني والشركات زادا باش يكون عندهم موعد مع دي فورفي خاصين بميتا اي اي باش يكونوا حاضرين في الاشهر الجايه. شركه ميتا قاعده تزرب في طريقه جديده بالنسبه للمونيتيزاسيون. لحد الان ما فماش برشا كلام على ما اذا هل لي فيرسيون بلوس هذوما باش يكون فيهم اكسي للبوبليسيتي والا لا، يعني شركه ميتا باش تعتمد زاد على المعطيات نتاع المستعملين نتاعها والا لا. بالنسبة لديفيرسيون جدد كما قلت لكم يتمشيو مع سياسة ميتا جديدة للمستقبل.

0: مونيتيزاسيون تاع لي سيرفيس نتاعها. البلاتفورم رينا خرجت الترتيب نتاعها بالنسبه لمي فيما يخص الجينيراتور نتاع التصاور وحضور قياس بالنسبه لشركه اوبن اي اي في طريقه الترتيب. شلون نلقاو بالنسبه للترتيب بالنسبه للتوب 10؟ نلقاو في المرتبه الاولى اوبن اي اي بي جي بي تي ايمج 2 هاي. نلقاو في المرتبه الثانيه اوبن اي اي كيف كيف اما بالموديل القديم جي بي تي ايمج 1.5 هاي. ومن بعد نلقاو جوجل بي نانو بانانا 2. في المرتبه الرابعه نلقاو نانو بانانا برو. في المرتبة الخامسة نقاو اكس اي اي نحكيو على جروك ايماجين ايمج كواليتي. في المرتبة السادسة نقاو سي دريم 4.0. في المرتبة السابعة نقاو مايكروسوفت اي اي ايمج 2. في المرتبة الثامنة نقاو بلاك فورست لابز بالنسبة لفلوكس 2. في المرتبة التاسعة نقاو ريكرافت في 4.1 يوتيليتي. في المرتبة العاشرة نقاو هاي دريم 01 ايمج. نقطة مهمة وميزة جديدة بالنسبة ليوتيوب بالنسبة للكونتينيو اللي جنيري من الذكاء الاصطناعي. اليوم فما إشكالية كبيرة ياسر بالنسبة للمحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي، والفيليال متاع شركة جوجل أكدت رسميا أنها مش تولي تعمل ديتكسيون وسينيال ديريكت بالنسبة للفيديو جنيري بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة ليوتيوب كانت ماشية قبل بنظام فيه الثقة بالنسبة للكرياتور متاعها باش يعلنوا هما ويقولوا أنه الكونتينيو هذا جنيري بالذكاء الاصطناعي. اللوجيك هذية بالنسبة ليوتيوب ما عادش تمشي وما عادش تنجم تعطي أي حاجة بالنسبة للنتيجة. هذاك علاش البروغرام الجديد بالنسبة ليوتيوب هو ديتكسيون أوتوماتيك، وبش يكون فما لابيل بالنسبة للفيديو هذوما، وبطبيعة ما عادش يكون فما حتى التسامح مع الناس اللي يحبوا يخبيوا المونسيون أوبليغاتوار هذية بالنسبة للكونتينو اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. خطوة باهية ياسر بالنسبة ليوتيوب. في انتظار أن نشوفوا هل ما إذا البلاتفورم الأخرين بشي تبعوا يوتيوب أم لا. هاي تيك إذا بالنسبة لهاي تيك اليوم هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك فهم بوانات.
1: هاي تيك أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك.

0: ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلنا معاكم للستة متاع العشية، قاعدين نتقابلوا في اهدائاتكم على 71113000 بمناسبة العيد الكبير. ومعنا أشرف 31 سنة من المرسى. عسلامة أشرف.
1: عسلامة،
0: عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك. سنين دايما
0: سنين دايما، كل عام تحي بخير أشرف.
1: عايشك انت زيدة ومزايك الكل واللي يسمعوا فيك الكل.
0: مرحبا بيك يا أشرف. اسمع شنو هالمقدمة الهيلة هذه، ظاهر اللي فيه بتاع العلوش عطاء.
1: انا طلبتكم سامعكم الجو.
0: اسمع سيدي، وفيما يتمثل الجو مثلا، يعمل لنا جو مثلا.
1: جو العيد يعطينا عندنا لارانا بقنا بنوز مليل في المرسى جوعنا فيها.
0: اسمع سيدي، ما طاحش السوم؟ ما طاحوش؟
1: ما طاح صح، كل شيء كان السوم طالع علي للسنة.
0: جملة لخر لحظة، لخر لحظة.
1: الله غال، الله غال.
0: ايه دونك شو عملت؟
1: نعيدوا عليكم ونعيدوا على العائلات بتاع تونس الكل في تونس وفي الخارج والناس الكل.
0: اي اي بي يحكينا عاد. اي دونك شو عمل ديكو؟ شريت ما شريت شو عمل؟
1: شرينا وصبحنا وطلخنا وعملنا القلية وعملنا المشوي.
0: اي وشنية التاش؟
1: كان الدوارة سنية ما لقيناش كون ينظف الدوارة.
0: اه ها عليه ما لقيتوش؟ وش بيك انت ما تنظفيش الدوارة؟
1: باير خاطرني.
0: اسمعني يا اشرف، وانت شنو التاش نتاعك دونك؟ شو عملت انت بالضبط؟ قل
1: انا نصلخ. خلاص طلع عني بي، عندك الصلخان عندي انا.
0: اسمع،
1: عندك التوشيط عند على خويا.
0: ايه
1: والدواره مسير صوفي اثنين عرض.
0: اه اكها دونك دواره قاعده دكيكه تستنى في شكون يغسلها. ما تقوليش قاعده حتى للبيره حكيكه. اي معناها وين الكسي بالعصبين؟ مش باش يصير سني
1: الكسي عاد الكسي بالعصبين نهار لحد هذاك خليناه.
0: اي ما احنا وقفنا وين نتاب
1: مره نهار لحد هكا البارح عملنا مشوي.
0: اي
1: وفي الليل عملنا شويه قلاه واليوم ناكلو في البيت نتاع القلاه.
0: اي وغدوه
1: وغدوه ان شاء الله
0: البيت نتاع البيت
1: نهار لحد قدره ربي نهار لحد نطيبوا الكسي
0: هكا. هاو المهم ديما علوش جمعه كامله ولا شهر كامل ديما علوش.
1: توا بشي مرضونا ما عنا احنا في المولد كان وليو سباح وليل وقايلة نكلو في العصيدة. انا توا كيف كيف من عينين راس العام العرض واحنا نكلو في العلوش حتى نكلو القدي
0: هكا. والمهم الفرجيدير سيبون
1: احنا عنا كافيتيريا في المرسى يسكروا شهر كامل حتى يكملوا العلوش الكل وبعد يروح.
0: وبعد يروحوا
1: اتمني والله العظيم يسكروا شهر كامل يكملوا العلوش يروحوا يجيوا من البلاد يحلوا نرجعوا نقعدوا في البيت نقعدوا نطيشي.
0: هكا هاو مالا لازم يكمل المهم العلوش وكهو هكهو. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. امين يا ربي. اشرف على شكون تحب تسلم؟ قل
1: نسلم على اولاد، على اولاد حومتي الكل وعلى العائله الكل.
0: وين حومتك؟
1: على خويتي في المرسى. في المرسى.
0: وين بالضبط؟
1: مرسى فلاش.
0: اي مرحبا.
1: وعنا واحد صاحبنا يخدم معاك في زاد. نسلموا عليه برشا برشا.
0: شكون يخدم معاك؟
1: زيدون.
0: اي زمينا زيد الغربي. اي عندك الاكتاف لهنا. اما راك انت وحدك وحدك، راك تعديت في ستاندار والكل وشاركت معانا والكل هذا من غير تدخلات. ليلة المحسوبية. عايز الناس زيدون نسلموا عليه برشا برشا. اي
1: عايشك عايشك، ميرسي بوكو. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة.
0: الله يحفظك. يعيشك يا أشرف وسلامنا للمرسى ويا الكل.
1: عايشك ميرسي بوكو.
0: يعيشك مرحبا بك. يعيشك يا أشرف من لمخسة. نمشيو للقروين مع إسراء 14 سنة. أهلا وسهلا بك إسراء، عيدك مبروك.
2: عسلامة. عايشك
0: لعيدك. سافا
2: عايشك الحمد لله.
0: هي قل لي إسراء شنو عملت في العيد الكبير؟
2: لا عملت برشا حاجات، يعني عاونت ماما في الغسلين تاع الدواره وشويت معاهم ونظفت معاهم الدنيا.
0: اه معني عاونتها انت في الدواره وخرجتها بيضه
2: هكيكه
0: هكيكه
2: هكيكه منش مستنسه الحق
0: والعين. ماكش مستنسه؟ اي وراتك هكا استوس حكايه ماماتك هكا باش نظفها مليح؟
2: اي وراتني هكا بشويه كيكه وعاونتها معني.
0: اي قداش عطاتك نوت مثلا حسب رايك؟ هك كان سهلتها انت تقولها ماما اعطيني نوت على تنظيف الدوار، قديش حسب رايك باش تعطيك؟
2: 5/10.
0: 5/10 ميسيلش ميو كو ريان. هكا ميسيلش هكا عام الجاي نعملوا 7 ومن بعدها بيان سور تاخو 10/10 نوت
2: ان شاء الله.
0: اي به اي وشنو طيبتو شنو عملتو احكي لي.
2: والله في نهار العيد عملنا مشوى كيما نعمل مساسين واليوم عملنا كفتي بالدوارة.
0: بصي بدها ورق. والبيرح المشوي شنو اللي معاه؟
2: سلطة مشوية وجريقة قمح معتدينة.
0: اي صح. عندكم هكا حاجة هكا سبيسيال في القروين تعملوها في العيد الكبير؟ ميكلة خبز حاجة؟
2: اي شايفين بجريقة متاع طابونة قمح معناها في اي دار تلقاها.
0: اي فهمتك. اي وانتي شوية سلطة شنو تعرف الطيب مثلا ولا بتعاش طيب بكل؟
2: ما عارف نطيب.
0: تعرف كنت تاكل؟
2: تعرف ناكل كهو.
0: وكنت تشرط تقول لها ماما راي حارة هذي ماما نحب كذي ماما عملنا كذي هكا ولي؟
2: هاي
0: هاي زيد. هاي ربي فضلك يا سراء. كملت امتحاناتك ولي؟
2: اي كملت.
0: هاي هاي بيه قديش مثلا جيب لنا معدل ان شاء الله؟
2: دي سيت ان شاء الله.
0: دي سيت؟
2: اي
0: اي ما شاء الله عليك اسراء. انت كل كلاس السنة؟
2: وي
0: تيماني. عم جي نوفيام
2: والكونكور
0: متاع نوفيام ان شاء الله. ربي نشحك ربي نشحك يا اسراء. علاش كنت حاب تسلم قل؟
2: نحب نسلم على با وما نقول مثل عيدكم مبروك وربي يخليكم ليا اخواتي امير واياد ونقول ربي معاكم في الامتحانات وعايزتي كل خالاتي وعماتي ونقول مثل عيدكم مبروك وان شاء الله ديما فرحانين.
0: محليك يا اسراء وربي فرح قلبك ومحليك تعرف تحكي مليح. يا لله يا لله ما شاء الله عليك. ربي نشحك ان شاء الله ويعطيك الوقت الطيب. يعيشك يا اسراء. ميرسي على الاتصال نتاعك. عيدكم مبروك الناس الكل. وكلمونا على 71 113 ألف كان تحبوا توصلوا اهداءاتكم للناس العزيز عليكم لاصحابكم لحبيبكم الناس اللي تعرفوهم واللي زاد ما تعرفوهمش. عادش بيه ما فيها بيس كي تسلموا عليهم. هاي نعيد مثلا على اللي في الفارماسي مثلا اللي في الحانوت اللي في مسيلش عادش بيه عايدوا روي نغمان ويز تكون قلوبنا كبيرة بيان سور في كل الأعياد. توت سويت عمرو ذيب الليلة على موزايك FM.

كمغاب بوكي كانت هي اخر اغنيه بالنسبه للبرمجه الخاصه باهداءات العيد بالنسبه لي انا. علاش؟ على خاطر زيد اهداءات العيد مازلت متواصله شويه اخر مع زميلي مالك العوني. ميرسي اللي تبعتونا من الساعتين غران ميرسي اللي كنتي سلومه الطارق مروان كان معنا زيد مكرم في الستاندار وشاكر زيد كيف كيف. بالنسبه لي انا صوص الغريب نحب نعيد عليكم نقول لكم عيدكم مبروك الناس الكل نتقابلوا ان شاء الله في كلوب ويكاند نهار السبت الجاي ونخليكم مع Show Me Love. Allez, bye, ciao.

0: ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: Yves Rocher, enfant, c'est notre maman qui nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rappeler l'essentiel, prendre soin d'elle. Chez Yves Rocher, pour la fête des mères, retrouvez coffret cadeau, composition personnalisée et rituel bien-être. Parce que nos mamans sont exceptionnelles, rendez-vous en magasin ou sur yvesrocher.fr pour trouver le cadeau adapté à toutes les envies et tous les prix.
2: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 1 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار مقابل 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية مشددة تتراوح بين 25 سنة سجنا في حق 4 أشخاص شكلوا شبكة إجرامية خطرة تخصصت في الاتجار بالأشخاص وإدارة وكر الدعارة بجهة المرناقية. والعملية الأمنية تسفر عن العثور على طفلتين قاصرتين محتجزتين داخل مستودع أجبرتا على العمل في البغاء السري تحت طائلة التهديد والعنف المادي والمعنوي. هذا ووجهت إلى المتهمين تهم الاتجار بالأشخاص والتوسط في الخناء واغتصاب قصر وموقعة أنثى دون رضاها لم تبلغ السن القانونية. أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي تنتفع بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة خلال قافلة صحية انتظمت مؤخرا بالمدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيدة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق عليها بعد وفق مصدر مطلع لوكالة رويترز. يشار إلى أن إيران استهدفت اليوم قاعدة جوية أمريكية في الكويت عقب شن الولايات المتحدة هجوما وصفته بأنه غارات استهدفت عملية لطائرات مسيرة بالقرب من مضيق هرمز. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية خلال 24 ساعة، مؤكدة ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة للعبور الآمن وأنه سيجري التعامل مع أي سفينة تحاول تجاوز المسارات المحددة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكلوني في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيرته للمونديال. حصة التمارين اليوم كانت مفتوحة لوسائل الإعلام، وكان حاضر فيها زميلي أحمد عدالة لأمننا عديد التصريحات اللي تلقاها مع الباش فيسبوك نتاعنا سبور باي موزايك كافيم. من بين التصريحات هذه تصريح مدرب المنتخب صبري اللاموشي بخصوص تواجد ابنه في تمارين المنتخب. نسمعوا صبري اللاموشي شنو قال.
9: Mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là. Il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd, et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel. Soyons sérieux et faisons en sorte de poser les bonnes questions et de faire en sorte de préparer au mieux nos intérêts, parce que vos intérêts à vous, est-ce que c'est de polémiquer sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou est-ce que c'est de mettre les questions sur comment on va jouer l'Autriche, comment on va jouer la Belgique et comment on va préparer la Suède? Parce que moi, tout comme vous, j'aimerais beaucoup qu'on passe le deuxième tour. Vous croyez que je vais me poser des questions sur tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? On a fait des émissions là-dessus. Des émissions. Est-ce que c'est sérieux? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur. Parce que il a ni contrat, ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armour, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
8: صبر اللاموشي قال ولدي ما عنده حتى دور في المنتخب هو موجود هنا يحضر في التخرج متاعه قال ما عنده حتى دور وما عادش موجود معنا في الميدان وحاليا هو متقلق وموجود مع أمي واختي لأنه البارح كان العيد وأمي جات بحذايا قال بزيدوا يلوموا علي حتى على هذه على أمي جات بحذايا خلينا نكونوا جادين ونطرحوا الأسئلة الباهية ونحضروا مصلحتنا المشتركة قال هل نعمل جدل على حاجة ما لازمش تكون موجودة ولا نسألوا كيفاش باش نلعبوا مقابلتنا القادمة قال ماذا بيا كيفكم نتعدوا للدور الثاني قال تحبوني نحكي على اللي تقال في شبكات التواصل الاجتماعي موضوع تعملوا عليه حصص كاملة هل هذا جدي قال تولى مدرب والبو هو اللي جاو فيكم لأنه ولدي قال ما عنده حتى علاقة وحتى دور في المنتخب وهو مشجع للمنتخب والوالد قال بابا قبل ما كانش يحب كرة القدم قال التصويرة الوحيدة اللي كانت في الصالة متاعه هي تصويرتي في المقابلة الوحيدة مع المنتخب الوطني التونسي وقال وانا نفرح برشا كيف نشوف ولدي لابس لبسة المنتخب وانه يكون هنا يفرحني برشا وكيف يقلقكم انتوما الشيء هذا ما نعرفش علاش كانت هذه حرفيا شنو قال صبري اللاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي هل اقنعكم كلام صبري اللاموشي ولا لا نجموا تكتبوا في الكومنتير تقولون اقنعكم ولا لا صبري اللاموشي لانه فما كان نعملوا ملخص للكلام اللي تقال هو الهروب الى الامام كان ينجم يجاوب لكن مش بالطريقه هذه والناس الكل حره باش تسال شنو تحب مش توا ولا يحب يحكي على الترشح للديزيام تور الموضوع اللي يمكن يحبش يحكي فيه برشا صبري اللاموشي قبل اليوم تم الإعلان رسميا على مراول المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال ثلاثة مراول المريول الأول أبيض والمريول الثاني أحمر فيهم شعار المنتخب في الوسط وفي اليدين فيهم زينة مستوحاة من أجنحة النسور بطبيعة نسور قرطاج والمريول الثالث المرة هذه باللون الأكحل وفي زينة مستوحاة كيف من نسور باللون الأحمر لكن مختلفة على المريول الأول والثاني وتم زادة طرح مجموعة أخرى من المراول للأحباء صور المراول تلقاهم على الباج متاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك كفهم نحكيو على نهائي كاس تونس لكرة القدم نهار الأحد الأربعاء بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي والحكم نضال طيف هو اللي باش يزفر النهائي يساعدوه خليل الحسيني وأحمد الضوي وحكم الفار هو مجدي بلغة. بالنسبة لتذاكر النهائي وفات اليوم بعد ساعات من طرحها كل تذاكر الترجي الرياضي التونسي وفات وحتى تذاكر الفيراج بالنسبة لترجي الجرجيس وفات كيف لأنه فقط بالنسبة لترجي الجرجيس تم طرح تذاكر فيراج بقيت تذاكر ترجي الجرجيس تطرح غدوة من العشرة متاع الصباح في نقاط البيع المعتادة في جرجيس. في نهار كما اليوم 28 ماي ما تولدش مجرد فريق كرة القدم تولدت حكاية كاملة اسمها النادي الرياضي الصفاقسي حكاية فيها الفرح فيها الدموع فيها التحدي والانتصارات حكاية عاشت مع أجيال كاملة وكبرت في قلوب الملايين الساساس مش مجرد جمعة الساساس هوية مدينة كاملة هو صوت صفاقس هو الكبرياء نتاع جمهور عمره ما بدل حبه مهما كانت الظروف من سنين طويلة الفريق هذا يكتب في التاريخ بطريقته الخاصة برجاله بجمهوره بالقميص الأبيض وأسود واللي ولا رمز للعزة والانتماء قداش من صغير كبر هو يحلم يشوف الاساس تربح وقداش من عائلات ورثت حب الفريق من جيل الجيل، وقديش من لحظات فرحة عاشتها جماهيره في تونس وإفريقيا والعالم العربي. نادي صفاقسي عالم الناس للكرة، مش كان نتائج الكرة زاد وفاء روح وانتماء ما تشريش وما يتبعش، ورغم الصعوبات اللي مرت بها السيساس في فترات مختلفة ديما يبقى الفريق واقف، كبير بتاريخه، كبير بجماهيره، وكبير بالهيبة اللي صنعها عبر السنوات. اليوم جماهير السيساس تحتفل بعيد ميلاد الفريق، إن شاء الله نقوله كل عام ونادي صفاقسي وجماهيره بألف خير. الحكم فرج عبد اللوي باش يزفر نهار السبت مباراة برج الصعود من الرابطة المحترفة الأولى في الأولمبي سوسا بين الملعب جيبسي ونادي حمام لمف. بالنسبة الحكم الفار باش يكون أمير لوسيف. حسام بن ساسي باش يزفر مباراة حاسم لقب بطل الرابطة المحترفة الثانية بين زوز فرق اللي ضمنوا صعود اللي هما أمل حمام سوسا وتقدم ساقية الدير، مقابلة تلعب غدوة الأربعاء نتاع العشية في بن جنت. الجامعة التونسية لكرة اليد نشرت اليوم البلاغ الخاص بتذاكر نهائي الكاس ما بين الترجي ونادي ساقيت الزيت. بلاغ جاء بعد نفاذ تذاكر المخصصة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، شيء اللي خلى إدارة الترجي تنشر بلاغ توضح فيه أنه كل الأمور التنظيمية الخاصة ببيع تذاكر مباراة الكاس هي مشمولات الجامعة اللي هي الجهة المنظمة للمقابلة هذه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، أكيد كل الأخبار ديما تلقاوها على السيت موزايكا فامبونات. تهاني لعيد ولادة ديكاس متواصلين اليوم حتى النص الليل.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريد طور عالمك.

0: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين. ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
1: علمية le partenaire des professionnels exigeants.

0: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.

0: ميوزيك اف ام نمبر 1 ستيشن.
1: اسمعوا اغنيتي الجديده فوضى على ميوزيك اف ام. كارول سماحه.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: علمية تتمنى لكم عيد مبروك وان شاء الله ديما فرحانين، ومع علمية الفرحة تدوم سنين.
2: علمية لو بارتنير دي بروفيسيونيلز اكزيجون.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: صندوق غصب.
1: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعت لك.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتغلت اشغل ماشي شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: بيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل من شديد التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دمي يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا ولاد بلا صباح.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تدعو أمس الأربعاء ببرازافيل من جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة من 25 إلى 29 مايو الجاري لإرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات مجزأة ومحدودة، وفق ما فاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المعقد لدى البنك طارق بوهلال. ووضح بوهلال في تصريح لوكالة توسفيق لانباء أن هذا التوجه الذي يهدف إلى تسريع أعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل أساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لمركزية حقيقية وأكثر فعالية على المستوى العملياتي. كما أكد ممثل تونس لدى البنك الإفريقي للتنمية أنه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة التي اقترحها البنك باعتبارها تمثل ركائز رؤيته، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. استؤنف اليوم الخميس تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية.

0: على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قادموا لقضاء عطلة العيد، وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بموسم الحج لعام 2016 تكشف أن إجمالي عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. وأظهرت المؤشرات الإحصائية تفوقا ملحوظا لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة، حيث بلغ عددهم 1,546,655 حاجا ينتمون إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة على 160,646 حاجا. وبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم 2026 10,982 حاجا وحاجة، من بينهم 1,000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 داخل تونس موزعين على كامل مناطق الجمهورية. في خطوة قد تشكل تحولا بارزا، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف اطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق التي تم إنجاز معظم بنودها ترتكز على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية، وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية، وتتعهد إيران بإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق خلال مهلة 30 يوما. بدورها تبدأ الولايات المتحدة برفع حصارها البحري تدريجيا وبما يتناسب مع استعادة حركة الشحن التجاري لطبيعتها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ورفيق السعداني في ديدي كاس العيد مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

8:06 دقائق على موزايك كافيه مع سامة. مرحبا، شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. عيدكم مبروك، سنين دائما، كل عام وانتم حيين بالف خير، ربي يحييكم لامثاله. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا وين ما تسمعونا على www.mozaikefm.net. كما تعود كل عام لسنوات وسنوات، العيد والسنة عيد على موزايك كافيه، من الهدايات للديديكاس نتاعكم سلموا على احبابكم لاصحابكم، على خطيب كان البرا، على خطيب كان البرا، تحب تصالح مع عبد ما فيها باس. العيد مش كان عيدك مبروك كهو، ساعات ما فيها باس واحد يطلب سماح او يسامح عبد. هذا كل على 71 113000، 71 113000. تسمعونا على الفريكونس نتاعنا. طريق السلامه للجماعه اللي ما عداوش كونجي نهار الجمعه وراجعين يخدموا في تونس ولا في مناطق اخرى من الجمهوريه نهار الجمعه، سلام عليكم برشا. ديجا توا 23 درجه مئويه في تونس العاصمه، طقس دافي برشا بالنسبه لليل، اليوم كان طقس دافي برشا. وتحيه كبيره للمستمعين خارج حدود الوطن، بما انه فما موجه حر كبيره في اوروبا. السلام عليكم، مرحبا بكم على وزاري كفام 71 113000، زيد 216 من الاول بتطلب ديريكتومون كانك في فرنسا في الاوروب ولا في الخليج ولا في الافريق ولا في اسيا ولا في امريكا ولا حتى كان زم معناها في اي بلاصه من الكوكب. كلام التوا على 71 113000. رفيق عيدك مبروك خويا، سنين دائما، مرحبا بك اليوم بالاوتفيت الاصفر. مرحبا بشكر، استقبل تليفوناتكم كما العاده على النمر اللي حفظته 71 113000. كي دخلت السجو غزالي رفيق قال لي شوف مالك مش نبداو بتريح مزود، وحقيقة كما أي تونسي يسمع فيه ما هوش مش يكون عكس الموضوع هذا، خاصة كي جينا الهادي دنيا ويقول يمي العوينة الزرقاء على موزايك فام. أربع سوايا من توا حتى لنص الليل، هذه إهداءات العيد على موزايك فام. مرحبا بكم في الاستماع.

0: انداتو تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير. انداتو اقبل ابعث وخلص تو.
1: وتو 8:22 دقيقة على موزايك اف ام. تحية كبيرة لكم ما كنتوا www.mosaicfm.net. برمجة العيد برمجة خاصة بالعيد على مدة 4 سويات. قدموا الديكاس متاعكم تليفوناتكم على 71-113-1000 قبل ما نستقبل أول تليفون حمنام ديكاس. المنذر برحايم اسمع فينا في الكربة هو المدام بتاعه ولده هارون برحايم. سلام عليكم برشا طريق السلامة لكم ونهديكم الموزيكا متاع الميسيون متاعنا. بالنسبة لليوم أول تليفون يجينا من لوتريش من فيان المودي. عسلامة مرحبا.
2: عسلامة مرحبا سي مالك. مرحبا بيك.
1: مبروك سنين دايما اخويا. كل عام تحيا بخير. شنو احوالك؟
2: عايشك ابي فضلك. عايش ولدي هذيك الصحة. عايشك بارك الله فيكم على الاستقبال.
1: مرحبا بيك سي المودي الشريقي. تعيش في فيينا في الأوتريش. العيد في الأوتريش مع السخانة ذي كيفاش كان؟
2: والله كان عيد باهي. مشينا البارع عيدنا صلينا في المركز الإسلامي بعد مشينا نخرج البرع من البيان للفلاحة ندفح وغادي فهمني وعملنا جو وروحنا فهمني والطقس باهي كل شيء تعادى بالكدا بالكدا الحمد لله.
1: كيفاش تتعاملوا في الأوروب مع حكاية معناها الذبيحة والعلوش وكذا؟ نعرفوا ثم بعض القوانين
2: والله هي فما القوانين أنه الذبحان ممنوع ف دو فاصون الراس ما لازموش ناخذوه معنا. الراس بعداش فما سرطان يعني بيستول فهمني يضرب به ولا بالضوء فهمني كوم كوا باش يحاسب به هو
1: سواديزون قدام الكونترول
2: ما يعني معني ضربناه بالكرتوشه مش كرتوشه يعني كيما الكرتوش تاع المطحن نتاعنا كرتوش نوع اخر خاص فهمني دو فاصون يدوخ الحيوان وبعد تذبحه
1: يكي كما نوع من المخدر مش مشكل.
2: فوالا ما احنا نذبحه وبعد هو يعطيه اكل الواحد اللي كيعملوا له الضوء ولا حاجه
1: يعني تقوموا بالذبيحه الشرعيه معناها
2: الذبيحه العاديه الشرعيه اي تقوموا بالذبيحه الشرعيه اي بابا.
1: قداش عندك في الأوتريش تعيش تو؟
2: اي مده كبيره عندي انا خرجت خليت بورقيبه يحكم رجعت لقيت تونس اخرى فهمني انا نمشي ونجي كل عام. انا خرجت عام اخر 87
1: اخر 87 معناها 39 سنه 39 سنة هكيك
2: ما شاء الله. طبعا عمري 62 سنة وفهمني إن شاء الله في جوية نعم 62 سنة إن شاء الله.
1: ما شاء الله إن شاء الله كل عام حي بخير من توا هكا عيد ميلاد سعيد من توا إن شاء الله.
2: يا وبطول العمر سلمودي.
1: سلمودي إيش تعمل في الدنيا؟
2: والله نخدم في شركة براند فهمني ما عادش كان لازم نسميها فهمني
1: ما يسالش هي
2: هوغو بوس اي لوغو بوس
1: سميها سميها بالعكس نفرح عنا توسي في يوغو بوس ما يسالش سمي ونص
2: بارك الله. يعني توا 13 سنه في لوغو بوس فهمني ان شاء الله نخرج ثلاث من عندهم هما فهمني
1: اوكي
2: والحمد لله امورنا مليقه لاباس الحمد لله كل شيء.
1: وباش ترجع لتونس ولا باش تقعد في فيينا؟
2: والله الفروتات بين سوين ولا برشا وقت نعديو في تونس اكثر من هنا فهمني.
1: لكن ما كنتش ترى واحد معناها بصفه نهائيه في ساعه
2: والله ما كي بدأ الولاد لهنا وقرايتهم لهنا بون القرايه يعني كامله ما عايشتهم لهنا وكذا واحنا بون في تونس باهي بيان سور واحد بلاد وكذا فهمني نجم يرتاح فيها بالكدا وعندنا الحمد لله دارنا واحد فهمني والعائله والاخوات اما تعرف احنا لهنا طبتنا بلاش وكل شيء بلاش وهذا شيء احنا دافعين وقبلنا ندفع قبل لك ليزاسيون صافي عندنا سيستيم سوسيال لهنا انك
1: امتيازات يعني تحب تقول لي
2: كيف؟
1: امتيازات يعني ثم امتيازات معناها
2: انا امتيازات اي كان مساوي عندك امتيازات يعني ما تمشي كل عام كور هكا فهمني تروا سيمان على حساب الدوله دوياتك دي كنترول تاعكم ديجا يسلو عليك بعد فوت ثلاث شهور يقول لك وينك
1: اي
2: كي عندك مرض مزمن اي كي عندك مرض مزمن وكذا
1: يسلو عليك
2: يقول لك يجي تعم كنترول يقول لك واحد فهمني
1: معقول لوتريش لوتريش طبيعي جدا. سلمودي انت العائلة المصغرة كهو تعيش غادي ولا عندك اقارب موجودين في لوتريش؟
2: لا انا ومرتي وولادي كهو لا من العائلة مز... عندي العائلة عندي برك عيش لهنا نوجه له تحية خيار دين الشريقي فهمني زاد هو متزوج بنسوية لهنا وعيش لهنا نعايد عليه زاد هو فهمني اما نقابله بعضنا ديما اما عائلة الكل انا اصلي من تبربة فهمني ولاية منوبة
1: سلم عليهم برشا
2: فهمني والعائلة كلها تعيش في تبربة فهمني وحب نعايد عليهم العائلة الكل واصحاب الكل في تبربة
1: خذ راحتك واهلي
2: الكل
1: اعطيني الليستة
2: نبدأ بالفعل نقول الله يرحم الحاج والحاجة
1: الله يرحمه
2: فهمني يرحم الجميع. ونبدا بالحاج ناصر خويا الكبير، وحاج صالح، وحاج حبيب، الحاج عبد الوهاب، الحاج مختار اللي هو توا في البقاع المقدسه، ان شاء الله ربي يرجعونا سالم غانم، وان شاء الله ربي يتقبل منه. سالم خويا فهمني، لبنات اختي فاطمه، والحاجة زينب، وراجلها سي محمد الحازمي من الحامة، نوجه لهم كل تحية، هما وأولادهم ونساهم وأحفادهم زادة، وعندي زادة أولاد إخواتي هوني في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا، زادة نوجه لهم كل تحية ونوجه لهم كل هذوما. أنا خاطر أنا عمهم صغير، كل هذوما تربيوا معايا فهمني، كبروا معايا فهمني، دونك أنا عبارة مش عم عبارة فهم الكبير فهمتني. الحمد لله. وزيد زاد نوجه تحية زاد، ونحب نعيد على عائلة أنسابي، عائلة القروي، على رسم سي منجي، على رسم سي منجي القروي فهمني، ربي فضله ويرحم حماتي منجي القروي، الله يرحمه وينعمها،
1: الله يرحمه،
2: فقدناها توا عندها أكثر من 12 سنة. ونعيد زاد على نصيبي معاذ وخوه منعم يعيش في إيطاليا، وعندي أخوات المرأة البنات أختي موال ومريومة، ورجالهم خليل وحمدي. حليسة كبيرة،
1: تنساش ما تنساش يودي بعد رأو، اسمع أنت رك أنت توا طلعت البارة الفوخ، فتحمل مسؤوليتك
2: تنسى حد. زاد نعيد على أولادهم وعلى بناتهم، وإن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي يوفق الجميع. ونعيد زاد ما ننساش نعيد على تونس كاملة، من تونس
1: البنجدان،
2: وكل المنتخب التونسي ان شاء الله مرحبا بينا الاثنين بحضنا في فيان،
1: ماشي الاستاد ولا
2: بالطبع قاصينا التاكر وماشيين ان شاء الله.
1: عائله كامله. شو الاحساس كي ترى ليكيب ناسيونال تلعب في لوتريش بحذاكم؟
2: والله انا احضرت كذا مرات على ليكيب ناسيونال هنا، الحق شيء حلو برشا، يعني تشوف تونس قدامك، يعني
1: ما تفلت حتى رونديفو تاع ماتش كوره في تونس.
2: لا لا ابدا، لا لا لا، دي تونس اخي قاعده يجينا ديما تجينا كامل كل دوم كل
1: دوم. والله قولي كان فلت الماتش هذا عاد.
2: انا جيت مره لهنا لسلوفينيا، مشينا في لوبليانا وقتها المدرب عمر صويح لذكو بالخير، واستاذنا وصديقنا فهمني في كوب دوموند 2000، وكوب دوموند 98 جينا 2000 بلوتو، كوب دوموند 2002
1: اي تاع جابون،
2: 98 جاونا زاد لهنا مع كاسبا جيك، جاونا مرة أخرى مع مسيو لومير، كيف كيف كل تفرجنا فيهم الحق.
1: وتوا مع صبري لموشي،
2: تو مع صبري لموشي فهمني، إن شاء الله إن شاء الله تكون فريق به، وربي يعاون وربي يعاون كل، وإحنا إحنا كل ناخذ لتونس، يعني هذاكم هذاكم تو الفيترين نتاعنا فهمني.
1: صحيح صحيح، يعطيك الصحة سي المولدي،
2: وهذاك الفيترين نتاعنا وإن شاء الله نحبوا ديما ناخذوا معاهم وبعد نتحاسبوا.
1: نهار الاثنين نحبك إنرجي باهية عاد في استاد.
2: ان شاء الله، لا ان شاء الله تبارك الله، ديجا عاملين جماعه لهنا نشاط ان شاء الله غدا، فما نهار الاحد فما يعني

تلقاه في العيد الجاي المودي الشريكي من فيان في لوتريش ويخدم في يوغو بوس. نعاودها مرة أخرى, يخدم في يوغو بوس برمي التوانسة المتألقين في برافيقي حب على بارفان يشير لي من فين حاجتي بارفان. بون أكيد جدا أنت زادة كيف كيف كما المودي كلامنا على 71-113-71-113 على ذكر المنتخب الوطني التونسي الكوب دي موند تبدأ نهار 11 جوان, المنتخب يلعب نهار 15 جوان, هو لما 14 في الليل المخري ولي 15 بعد نصف الليل بمعنى الماتش الأول مع السويد مع ماضي 3 متاع الصباح. وهذيك علاش قررنا هوني في موزيكا فهم توا في الاستوديو واحنا زوج من الناس وحدنا باش نعاديو الفايبز متاع المنتخب الوطني التونسي بغنية يعرفوها التوانسة الكل اسمها خرج لجرين تاليفيك.

0: وسنين دايما. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير على مزيكا فهم 8:49 دقيقة. مازلنا معكم حتى النص الليل. 71 113 ألف نسمع صوتكم هدئاتكم تسلموا على أقربكم وعلى أحبابكم وساعات تفدرهم على أحباب بيدهم تقاش عشكون سلم يدوب أحدك كما سيحات مثلا في قربة أبارمون العائلة الكل موجودة في نفس البلاس سيحاتم
1: أخويا
0: هيدك مبروك
1: سنين دايما سي مالك وعلى كل أب جماعة موزايك
0: ربي فضلك ونقص لك الراديو اللي بجنبك
1: الله يبارك سي مالك راهم العائلة الكل يحبوا يسمعوا الدنيا الكل
0: ما لا تمشي أنت لبلاصة أخرى وخليهم يسمعوا الراديو
1: حاضر سي مالك
0: علاش نحرموهم معناها باش يقعدوا يسمعوا في التليفون
1: الله يبارك
0: ما يسالش نستناوك امشي البيت لولا على اليمين هذيك طلعت على اليسار مش على اليمين البيت لولا على اليسار سي بون
1: سي بون سي مالك
0: مازال الصوت يتعاود راهو نقصوا في الراديو نقصوا شويه في الراديو وانت امشي كاريمون البيت اخرى ايزولي معناها
1: سي بون هكا
0: فوالا توا بلوز موان نجم نسمعك
1: باهي سي مالك حتى انا نسمع فيك بالباهي توا
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا بقربة
1: يعيشك سي مالك
0: شنو الامور كيفاش حديت العيد البارح واليوم ثاني عيد ابارمون العيد يطول غادي كفي قربة
1: والله بالحق العيد يطول وخاصة اجواء خاصة نحن بصفة خاصة عندي امي تعمل لنا اللمة نتاع اخواتي الكل
0: ربي يفضلها
1: ونتلموا العيلة الكل
0: ربي يفضلها يا سي حاتم قداش من واحد في الدار توا
1: والله حشى عينيك حوالي 36 وحطينا 40 لحمة
0: الله مصلي دوك سي حاتم ما عليكش علاش تعمل ديديكاس تقول سلام عليهم هم بحذايا وكمان نسبهم
1: لا ما نجمش على خاطر انا ديجا عندي ولدي اول واحد نحب نسلم عليه ونعيد عليه خاطره في السعودية
0: اوكي
1: هو حازم شعبان
0: يخدم ولا مش يعمل في حجة ولا عمره كيفاش فسل يعني
1: امشي اول مره عمل عمره وتو يخدم على روحه
0: تو يخدم على شاء الله في حاجه انت كنت تمنى له حاجه ولدك
1: هو مع هو معنا بالكام تو قاعد يسمع فينا بالباهي بالباهي وقلت له اقعد معنا باش نعديوك
0: يا سيدي مرحبا بكم الكل العائله كامله دونك توصف لي شويه الاجواء في الدار قاعد نسمع شويه في حسهم بكري مخرج قال راهو عايتوا عنا حاتم عنا
1: والله
0: تسمع فيها سي حاتم ولا
1: والله اذا نقول لك انا يحبوني برشا انا الكبير بالعيله
0: اي
1: ما خلاناش نحكي هكتو ما انا قول في البيرات قول في البيرات فانا تو والله
0: بربي سمعني صوتهم هما ترى سمعني صوتهم
1: سيدي ابشو سمعك شو نسمعك صوت الوالدة امي العزيزة الغالية عليها
0: ربي فضلها
2: يا اخويا
0: سلامة عيدك مبروك
2: علينا وعليك وربي يعيشك وربي يخليك
0: وربي يخليك
2: ربي يخليك وليداتي وربي يخليني لكليماتي ولاد وليداتي
0: اعطيني تزغريتها مالا انت صرفت صرفتي حاجة اعطيوني تزغريتها على الاقل بتاع العيد كيما المؤمنة توما ابتلمو خويا تزغريتها خاص الصوت كاريمون يا سي حاتم هلو هلو
2: اسمعني انا عسلامة وان شاء الله عيدك مبروك انا اخت حيت معوض
0: مرحبا مرحبا ما عادش عارف شكون معايا في التليفون
2: عايشك عايشك نحب الخدمة التهانية لولادي في ايطاليا وائل وعاطف وجاسر
0: انا بفضلهم انا بفضلهم
2: عايش عندي عايشك عايش خويا وعندي ولد حاتم خويا في السعودية نقدموا له تهانينا زادة
0: سلموا عليه برشا ان شاء الله يروح سالم من تونس عايشك عايش خويا ان شاء الله ديما ملمومين ترجع لي حاتم مدام
1: هذا سي مالك يا خويا
0: اي سي حاتم خلينا ننظموا امورنا وبعد لي شويه على كل الراديو بعد لي على الراديو نورمال مو ايه خلي هم يسمعوا الراديو وانا نسمعك انت
1: باهي واضح سي مالك
0: كمان ما زلت قريب للراديو
1: بصراحه قاعد نحب نغزر الاجواء اللي يعملوا
0: بها يا سي حاتم انت تغزر الاجواء واحنا نغزروا لي كولي خاطر تعاود معاك في الصوت ما نجموش خاطر المستمعين يولي قلق شويه الصوت
1: يعني
0: اي سي حاتم علاش كنت حاب تسلم يا سيدي
1: والله نحب نسلم على امي اول حاجه ونقول لها ربي فضلك لينا ونحب نسلم على مرتي وعلى اولادي خاصه ولدي اللي في السعوديه وبنتي في سوسه سنه ماستر ما روحتش للعيد على خاطر سنه تكمل قدم الكتاب نتاعها
0: ان شاء الله بالنجاح
1: وصدقني خلت علينا بلاصه اما ما يسالش قرايتها اهم والماستر نتاعها اهم من كل شيء
0: بالطبيعه اي
1: نقدم على اخواتي الكل وان شاء الله ما ننسى حتى حد هدى حوريه عواطف رباب انيس محمد امين وان شاء الله ربي يفضلهم ليا الكل ونعيد على نسيبي محمد الحاج وولاده ميسة وإياد وآدم وربي، وعندي زوج ولاد في الباك، بنتي وبنت خو بنت
0: اختي. ان شاء الله بنجح
1: نجحهم في الباك.
0: توا توا الجمعه الجايه عادي،
1: والجمعه الجايه يبدا العادي، وعندي بنتي سناء ماستر وميمه، يا ربي تنجحها زاده.
0: امين يا رب ان شاء الله.
1: يعيشك يا سيمان،
0: يعطيك الصحه
1: لكم انتوما. وخويا راهو نحب منحبش نسمع باش تسمعوا تويك اجواء غير عاديه قبل تعلقوا علينا. يلا
0: يا
1: جماعه ويكم وي يلا.
0: ما جابوهش هذول يا سيحات.
1: أكيد يا مالك.
0: وينهم؟
1: والله العظيم هبلوني، والله هبلوني يا مالك خويا، والله هبلوني.
0: أنا قاعد نشوف هذيك ساعة سي حاتم، تحية كبيرة ليك والكل فاميلي اللي معاك في أنا نتفاهموا مع نتفاهم إنه سي حاتم بعد برشا عباد تنمو، بعد برشا عباد ما عادش عارف روحهم ما عادش يكون قاعد يحكي، ومن بكري اللي فاتوا التليفون راهو تعداوا على ثلاثة من الناس التليفون وما نش عارفين ما عادش يكون نحكيوا. عادي، ظروف العيد على موزايك، طبيعي جدا، نخليه كل شيء سبونتاني. غادة على السلامة، مرحبا.
3: عسليمة عسليمة مالك، عسليمة مالك، كل عيدكم مبروك.
0: سنين دايما ما برامونتي وحدك، فما حد
3: توا وحدي فما حد. حمزة راجلي هبط من الكرهبة وخليني
0: عليه.
3: لازم نحكي أنا، خاف لأن نقوله هاو مزيك.
0: لا لا، قلوا قلوا يرجع، قلوا يرجع بحذانا، ما غير رجعوا للكرهبة ما يسالش معناها، ما بالعكس بالعكس
3: أرجع مثلث، أرجع قالوا الكارجع
0: لا لازمك ترجع، قلوا عاي ما يجيش هكا،
3: لازمك ترجع عاي حلو
0: كويسة كل تسمع وكذا. يا غادة
3: أرجع أرجع.
0: شنو اسمه المسيو؟ سنين دايما سنين
3: دايما. ما تحبوش بحذية كنت عملي.
0: أيوة مدام، طلعت أنت ما تحبوش بحذيك، مش هو خابت من الكهرباء خاطر خليك تحكي ريتو
3: مزيك في التليفون، هو بشي ودي يعمل لي كود دونك. أنا قلت له خليني.
0: ما يسالش ما يسالش، أنتو كان ما سمش صوت قاعد يتعاود. مرحبا بك يا غادة، تكلم فينا من باردو.
3: من باردو.
0: وين في باردو؟
3: بيرم التونسي.
0: بيرم
3: بابا في بيرم التونسي. ماكي عذست وليت نسكن في منوب.
0: في منوب مارسين جدد؟
3: في منوب. عامين نسمي عريس الجدد، مازلت نسمي روحي عريسة جديدة في العيد. في العيد كبير نجي منولي عريسة جديدة.
0: وتعجبك اللقطة حتى عامين هكا وتعيش اللحظة بتاعنا راني عريسة جديدة ما نعمل شيء.
3: صحيح عريسة جديدة ولا عريسة
0: جديدة. غدا وين عيد؟ في داركم ولا في دار نسابك؟
3: هكا وهكا، شوية هكا وشوية هكا.
0: العلوش وتذبح
3: من الكل. الحق العلوش انا قلت له ما نجموش وما نقدوش، وهو متغسل توا ويسمع فيا خاطر انا قلت له ما نعش نعمل الدوار.
0: قول له ماهوش تصديق محطوط هذا.
3: صرحت وي ليه صرحت من قبل ما نعرف بيه، قلت له راني الحاجه الوحيده ما نعش نقدها في الدار هي الدوار.
0: وكمان وكمان مخذاك هكا ولا؟
3: مخذاني وقال لي
0: ما نعرفش تغشش. قول له شو اسمه المسيو؟
3: حمزه. حمزه
0: يا حمزه خويا، علاش صرحتك من الاول قالت لك ما فماش دوار ما فماش عصبان معناها ما غير ما تغش؟ وكمان كتبت صديق طبعا عندك عامين درت في كلامك توا فيتو
3: هكا دونك شويه هكا وشويه هكا. والحق العيد ما عندوش نفس الجو كي تبدا العائله بعيده، سيرتو انا اخواتي زوج في فرنسا بعاد، هو اخواته كيف كيف في فرنسا والسعوديه، دونك العائله ما عادش معناتها بعاد وكها ومعناتها
0: كل واحد عنده مشاغله والتزاماته طبيعي غدا
3: الحمد لله.
0: كيفاش نهار العيد تعدى؟ تلميتوا العائله كل ما بعثكم ولا فرقتوا بعثكم شويه شويه؟
3: ليه شويه شويه، مشينا شويه لدارنا شويه لدار حمويه، وجماعه في الفطور وجماعه في العشيه، ومشينا لدار مميتي. انا سيب فيها هكا شويه الاجواء العائليه.
0: ورا واحد بالحم وشويه عصبان.
3: الحق اي.
0: الاخير
3: انا هو بدي ياكلوا، انا ما ناكلوش، انا لا نعملوا لا ناكلوا.
0: انت بعيده كاريمون على العلوش ماني.
3: اي لا لازم لها، هو يحب نعمل له، هو نطيب له هي، ما انا لا
0: هكا. اوزلي شوف انت تو ما تاكلش وكذا، وقلت له ما نعرفش نعمل دوار، ما طيب له زاد كم يا معاد.
3: اي لا لا نطيب له، لا نطيب له الحق، نطيب الحق نطيب.
0: ترجع تخدم غدوه غدا ولا كونجي؟
3: نرجع نخدم غدوه، نرجع نخدم ان شاء الله.
0: شبيك ما مش كي توانسى الكل عادة وويكاند برولونجي؟
3: لا الحمد لله اون تيلي ترافاي دونك.
0: الحمد لله اون تيلي ترافاي. شو تخدم غدا اذا كنت تسمع من عرش؟
3: نخدم دون اون اسيورونس.
0: داكور داكور، مرحبا بيك لالا.
3: عايشك ميرسي عايشك.
0: عمل لي ديديكاس توريسك. اي فوالا ديديكاس توريسك باش ما تصيرش مشاكل.
3: فوالا نحب نبدا بحمزه راجلي، نقول له ربي فضلك ويعطيك الصحه وميرسي ديتر كومبريانسيف اللي انا ما نعرفش نعمل الدوار.
0: فوالا من شروط الزواج.
3: فوالا وماما وبابا ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم، خويتي امل ومحمد في فرنسا، خالتي خالتي جودة في دبي وبنتها، خالتي هني في تونس الكل، فاطمة زهرة فاتن معز ولادهم الكل، مميتي ربي يفضلها وربي يطول في عمرها. عائلة راجلي الكل، شيماء فاطمة مريومة حموية وحميتي ربي يفضلهم، وصحابي العزيز عليا اللي هاني نشوف فيهم توا جايين من بعيد نشوف فيهم يبين وأمين وربي يفضلهم هارون إن شاء الله البامبين والصغير.
0: ونسلموا على عروفاتك اللي خلوك تلي ترافاي غدوة،
3: ونسلموا على عروفاتي اللي خلوني تلي ترافاي، ما نحبش نسميهم بالأسامي ما نقولهم ميرسي بوكو اللي هما عطينا سيت فليكسيبيليتي.
0: يعطيهم الصحة كثر خيرهم.
3: وي والله يعطيهم الصحة. ونحب نسلم على أصحابي في الغربة، نوسة صاحبتي قلها ربي إن شاء الله معاك وإن شاء الله يرد غربتك على خير.
0: آمين.
3: فاطمة صاحبتي كيف كيف، وهيبة وأميمة في زغوين نسلم عليهم برشا، وصحابي واللي يعرفوا غدا الكل
0: اللي يعرفوا غدا الكل
3: ونعمل مبسوط يعرفوا غدا الكل خاطر عندي ذا ما ننطقيش سيبوها وذا ما عرفوا
0: عندك شمية؟
3: الذا حرف الذا ما ننطقوش
0: حرف الذا
3: لا
0: الراء الراء الراء اسمعني غدا ما لاحظتش راهو في التليفون
3: ما لاحظتش
0: ممكن نطول شويه ديسكوشن ممكن نجم نفيقوا شويه حسيت يعطيك الصحه
3: ولا وعدكم مبروك لكم
0: انا تو سمعت عيدكم مبروك سمعت
3: ديما حفلينا وديما معانا في العيد والمناسبات وميرسي بوكو
0: يعطيكم الصحه اعطيني اغنيه شهيه تسمعها هكا ولا تهديها الحمزة على الأقل كما عملتوش
3: الحمزة
0: أي كما عملتش العصبين عمل أغنية على الأقل عادية
3: استنى الأغنية نهديها الحمزة
0: اسمعني ريتمي شوية غادة عيد وكذا
3: ريتمي ريتمي أغنية الكبسي دور الكارز ريت والكبسي دور قالي
0: لا لا أعطيني ريتم أعطيني ريتم أنا عبيت أسمع فلوت وروت يا حمزة يهديك
3: هو أنتو عليكو ضغوطات
0: هو أنت أمتع
3: هذيك أمتع شسمو
0: أمتع شسمو
3: ضغوطات أمتع أحمد سعد
0: هو ديجا رفيق قاعد يشوف فيها اقعد معي لحظة
3: من خدمة متاع ضغوطات يقول لي حتى نقول له حتى أنا مضغوطة ونبدأ نغني له فيها دونك هذه هي
0: هو أنت إيه بلا تحكي ولا عرفتكم لها
3: بلا بلا
0: غادة قوي في الراديو
3: يعطيكم الصحة ميرسي بوكو
0: قوي في الراديو خاطر بتسمع الأغنية اللي تحبها أنت محمد سلام عليكم برشا وطريقة السلام عليكم وكل عام وانتم حيين بألف خير
3: ميرسي
0: شكرا شكرا يعطيك الصحة ميرسي بنتك زينة تحية كبيرة مستمعينا الكل في باردو اللي يسمعوا فينا اللي كان معنا حاتم بكر شوية في قربة زادة 71 113 ألف محلية اللي نهجي نهار العيد نهار ثاني عيد سوختو اللي هو نهار طويل شوية كمان أحمد سعد على موزايك FM

0: عيدكم مبروك على موزايك اف ام 9:23 دقيقه. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامه للجميع سورتو اللي اختاروا يروحوا مخر شويه في لوتوروت باش يهربوا شويه من السيركولاسيون بما انه ثم ناس تخدم غدوه. لكن بون انا بدي كنت في لوتوروت اليوم ما كانش معبي برشا, فهمت اللي برشا معادين نكون جاي نهار جمعه طبيعي جدا. واحد يخدم اربع خميس في عشاء يخدم الجمعه يرتاح سبت وحد باهي واحد قاعد يكون جاي. ثم ناس تخدم تيلي ترافاي وجهه تحيه كبيره, وثم ناس قاعده تريفز في الباك, ثم ناس قاعده تريفز الباك الويكاند هذا بما انه الجمعه الجايه ان شاء الله يبداو يعاديو ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذه امتانا في تونس وخارج تونس. زادا خلينا نمشيو لفرنسا معانا سناء. عسلامه مرحبا بك مبروك.
1: عسلامه كل عام وانت حي بخير.
0: سنين دائما يا لاله شنحوالك؟
1: عايشك وانتم زادا سلا كل عام وانتم حيين بخير وسنين دائما.
0: اي عايشك علينا وعليك. سناء من فرنسا تكلم فينا من 92
1: وي.
0: اللي هي انا نعرف 92 فيها انتوني, نعرف شنو فما بلاصه اخرى في 92.
1: نعم
0: موروج. داكور داكور بون نعرفاش مش مشكله انتو كان عفوك انت موجوده فيها البلاصه هذه هي سناء. مرحبا بك. كيفاش تعدى العيد مع علي ومالك وعائشه؟
1: والله يا صبا ما خدمت انا على غالب ظروف
0: اي
1: مي روحنا بعد العشيه جبتهم هما من السونتر معناتها وعملنا هكا شويه معناتها على العاده. ما ذبحتش ما شريت شويه لحم
0: وكذا شويه لحم ما مشوى وكذا مع صغيراتي
1: عملنا جو مع بعضنا كل شيء. بكون اخواتي موجودين هنا مي على غالب كلهم يخدموا ما نجمناش ان شاء الله نتقابلوا في الويكاند.
0: قابلوا عملوا عيد هكا معناها مؤجل شويه على غالب
1: معناها بسم الله والجديد هكاك.
0: وشكون باش طيب الفطور في الويكاند انت ولا؟
1: والله مع بعضنا الحق ما فهمش شكون كل واحد يعمل حاجه يدخل كل واحد شنو يعمل.
0: داكو داكو مالك اسمي واسمه كيف كيف ربي
1: عايشك. هو عمل نافون عمل 9 سنين لو 26 ماي
0: وتلبارح يعني عايشد عندك مالا يا سنة. سي مالك عملت 9 سنين
1: عملت 9 سنين
0: هاي وكيف عاقل مالك ولا هكا اكتيف شوية ولا كيفاش؟
1: لا صافا الحمد لله ما نتهموش مي هو اخته بون خاطر هي 6 سنين وهو 9 سنين تحسهم كاين وملم
0: قرب لبعض
1: معناتها ديما ما همش داكوغ ما همش متفاهمين.
0: وعلي عمره 20 سنة
1: بيانتو يعمل 20
0: الديفرينس ما بين الصغيرات معناها 20 و9 سنين كمان معناها 11 سنة كيفاش تعامل عليه مع اخواته يعني؟
1: والله دي فوا يبدا صافا دي فوا تعرف يحب الكالم يحب ولدي تخو كالم يحبش الحس برشا ما يحبش ساعات هما ماك تعرف الصغار
0: وعمرهم
1: انت نسيت كيفاش كنت بون هو صغير معناتها كبر ما يعرفش كيفاش كبر وكل شيء سي نورمال دي فوا يتقلق دي فوا صافا سا دي بون هو وال
0: معقول معقول نسمعها مونتوك 11 سنة بيناتهم علي ومالك وعائشة. المسيو يخدم؟
1: يخدم
0: هكا هو أنا قعدت وحدك أنت ليمات تاع العيد هذا بون تخدم أنت في العيد زاد؟
1: إي في العيد الكلنا خدمنا الكلنا خدمنا.
0: في فرنسا كانت ثم أجواء هكا تاع عيد مع توانسة ولا عرب ولا مسلمين موجودين؟
1: ثم كي تهبط البلجيل تهبط احنا في رمضان كي معناتها تمشي تلقى كل شيء موجود كيما تحس كيما كيما المارشي سنترال مي سي با مش كيف كيف سي با الفاصون هكاك مي تمشي تلقى زليبي تلقى المخارق تلقى لا غوز دي تينيس فيها الحلو الكل
0: مارشي سنترال يعني تحس روحك
1: تحس دي فوا كي تحب تمشي تحس روحك تخرج هكا من معناتها من باش تدخل في الجو نتاع رمضان تمشي غادي شوف معناتها تمشي تدور هكا وتتفرج وتشوف عباد فما برشا توانسة دوكا يجيو برشا معناتها يجيو يشريو الحلوم غاديك يجيو فما الزازار معناتها لي بوشخي معناتها غاديك يبيعوا لها اللحم والكل يجيو بالذمة فما ناس تجيب بالذمة من البلايس بعاد باش يمشوا غاديك باش يلقاو
0: مع الجو التونسي والعربي والاسوان بالعربي وكل شيء
1: تلقى كل شيء تلقى الملسوقة تلقى الخبز العربي تلقى كل شيء
0: تحس روحك في الغربة يعني
1: نو الحق الغربة انا ديما نقولها الغربة قبل ما توا ما نحسوش روحنا متغربين بارابوغ على قبل خاطر قبل كانت بالحق معناتها واحد ما كانتش هكا الحياة ما كانتش فاسيل هكي ما كناش نتكلموا في التليفون سيفون ما كناش نقول لهم توا كي اللي جاوا معناتها بعدنا هكا معناتها نقول لهم انتم توا
0: كونيكتي وعندكم الويب كام وتجمو تكلموا ماسنجر ولا واتساب.
1: كان بتقعد تتكلم يعني معناتها لازم تاخذ كارت وفي شيء ما زلت تقول على السلامه بسلامه شنو نحويلكم الكارت تقول لك اي باي باي معناتها
0: سي. قدش عندك الفرنسا سنه؟
1: عندي 23 سنه.
0: 23 سنه؟
1: اه
0: معناها انت حضرت على الانتقال التكنولوجي معناها بين جنراسيونات الكل. كانت صعيبه برشا؟ تقلقت من الاول في الغربه وفي في فرنسا كيف شيء؟
1: الغربه ماهيش سهله لحتى حد. الحمد لله انا لقيت اختي لهنا، لقيت خواتي الزوز، عندي زوز اخوات.
0: تتسمى محظوظه؟
1: انتما فريمون وي بالحق بارابور على ناس كي تجي لهنا بالحق ما تلقاش شكون عندهم هنا، ماهي سهله بكل حتى لو كان معناتها توا لو حتى ديما فما بروبليم في السكنه، فما بروبليم في حتى اللي باش يقول لك اجا مثلا تجي ومن بعد يقول لك ما تقدروا معناتها خاطر فما ظروف تحكم انه ما ينجمش يقبل عبد على توت لاني معناتها يلزم شيطانين اي معناتها جمعه جمعتين ماكسيموم شهر، اما باش يقبلوا على طول الحياة صعبة
0: طريقة أكيد. أكيد. سنة للا العائلة بتاعك في تونس وين موجودة؟
1: أنا بالتحديد دارنا موجودين في باردو.
0: هاي
1: أمي ما ترقدش تسمعكم كما
0: يقولوا
1: على توت النهار ديما تسمع فيكم أمي مونسة للغاديو متاع موزايك. قدم لها تهاني نتاع العيد، نقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حياه خير بفضلك لينا. امي صالحه هي راهي توا تسمع فيها، معناتها انا كلمتها
0: قلت لها راني مش تعدى في الراديو
1: قلت لها
0: سلموا عليها برشا كانت تسمع فينا.
1: صلى ربي يفضلها ويفضل بابا، ربي يطول في عمرهم ان شاء الله، ربي يفضلهم ان شاء الله بتولى عمر. نبدا باخواتي اللي لهنا، عندي اختي ساميه هي وبناتها ان شاء الله كل عام هما حيين بخير. وعندي اختي امال ولدها يوسف وشيمان تحديدا ان شاء الله ربي ينجحها، ان شاء الله هي بروميير فاكولتي ان شاء الله دوزيام فاكولتي
0: امين ان شاء الله بالنجاح
1: ان شاء الله، مازلت ما طلعتش لي غزلتها.

0: أحسن
1: إن شاء الله يا ربي.
0: عندي أخت حرزية نقدم لها تياني سنتا وربي تصنع في العام تحيب خير ربي فضل لينا وقدم تهيني القوية معز اللي في تونس
1: سلم علي برشا
0: الله يا ربي في نقول له كل عام تحيب خير إن شاء الله في أحسن المراتب. نقدم تهيني لكم أنتم من غير المجاملة مع نسوة صراحة ندخل من خدمة في رمضان يكون محليها في ريكة
1: في رمضان عندك أمين قارة الصباح جهة الميلاد
0: احنا سيفان عندي أختي اللي أميني اللي قلت لك عليها اللي كنت مش بعيدة عليها برشا وين نصفل احنا ما نجموش نعيش بلاش مزيك مزايك سيبو نكونوا ما نخدموش هذيك الحاجة اللي كي نكونوا نخدموا ديك حاجة أخرى ما أنت ديما ومانتينا ديما الحق متاع ربي حاجة مشرفينا حتى كي نتكلموا مع المغاربة والجزائريين نقولوا أمو احنا عنا اللي غاديو متاعنا معناتها مفرحنا
1: شرف لنا هذا يا شرف لنا يا سنة بالعكس احنا انت قلت رمضان واحنا في رمضان في موزايك معناها حتى كي يصير الاجتماع على البرمجة راهو الناس منشطين ولا معدين ولا الكرونيكور نحاولوا نقربوا برشا للتوانسة سورتو خارج هذا الوطن والله معناها فرانشمون عشت الحكاية هذه شوية بيريود صغيرة وليت نسمع في الغاديو في تونس في البرة أكثر ما نسمع في تونس غير كوبش ما ديما على باج وديما يكون مع واحد مع تونس خلي ما بالك إنسان عنده 23 سنة وعايش في فرنسا. سلام عليك برشا يا سنة شكرا ليك وإن شاء الله عيدك مبروك ليك والفاميليا كل
0: بيع العيش وإن شاء الله لولو إن شاء الله ربي يعطي ما يتمنى
1: ومالك بيسر
0: والاخواتنا الكل والمسلمين الكل ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير
1: امين يا ربي
0: ميرسي الكل
1: يعطيك الصحه شكرا سلام ميرسي انفينيمون ان شاء الله كل عام حي بخير وان شاء الله العيد مؤجل نهارة السبت حاس ما قالت هي بما انه ويكاند يغموا الناس في فرنسا ولا بلايص اخرين في اوروبا طبيعي جدا. هي تونسيه تعيش في فرنسا التليفون الثاني هي ليبيه تعيش في تونس يا سامي على السلامه عيدك مبروك
2: أهلين نهاركم سعيد إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين
1: أهلا وسهلا مرحبا بك للا شرفتنا على موزايك فام وعيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانت حيا بخير
2: الله يبارك فيك يزيدك شرف إن شاء الله كيف حالكم
1: والله الحمد لله أنا نفرح كي نسمع جنسيات أخرى موجودة في تونس وليبيا وتونس ما حالة ما نسميكم جنسية أخرى أنتم جيراننا معناها وبلد واحد يعني
2: من زمان مش من اليوم ولا أمس
1: أنت عندك 21 سنة في تونس
2: 21 سنة ولدي بإذن الله بعد 3 أيام بالضبط أو 4 أيام يسكر في العمر 20 سنة
1: لا صلي على النبي
2: مولود في تونس
1: مولود في تونس المعنى. سلموا عليه برشا اسم ولدك
2: فادي
1: أوكي سلموا عليه برشا مرحبا بك يا سامية 21 سنة في تونس تبدلت عليك الثقافات متاع العيد في ليبيا والعيد في تونس
2: بالنسبة للعيد ما يفرقش ولا تفتوفة ما بين ليبيا وتونس خاصة طرابلس معنا طرابلس وأنا موجودة في قليبيا طبعا 21 سنة في قليبيا
1: بلاصة باهية قليبيا على البحر وكذا
2: صراحة تهبل
1: والمشوى حوت
2: ناسها وهواها وطبيعتها ما شاء الله ربي إن شاء الله يبعد علينا العين والهم
1: يا سامي هو زوجك من قليبيا
2: شو احنا عائلة مختلطة
1: يعني
2: نصنا ليبي نصنا تونسي زوجي ولد عمي هو جدي الاول خدام راه في تونس هنا وخدام راه في ليبيا
1: هاي
2: معناها يعني شوكة شوية المهم في الأخيرة أنا خديت ولد عمي
1: لا مش لك شوكة لك الدرجة طبيعي جدا يعني الجد كان خذيه زوز نساء هكا
2: بالضبط
1: معنا مرة ليبية ومرة تونسية وبعد جيتوا انتم دونك انتم تسمعوا عندكم نوع من الاختلاط ما بين تونسي العرق التونسي العرق الليبي
2: بالضبط عندي عمام في ليبيا وعندي عمام ما شاء الله على كامل تراب الجمهورية عم في سليمان عم في منزل تميم عندي عماتي في تونس في تطاوين
1: هاي العرش كبير
2: ما شاء الله
1: يعني.
2: لا ما شاء الله الله ربي يحفظهم ان شاء الله كلهم
1: ما شاء الله سامي كيفاش عديت نهار العيد خديتوا علوش ولا ما خديتوش
2: الحمد لله ضحينا بالناس حوسه وغسيل بدوره
1: والعصبان وكذا
2: وعصبان لا العصبان والله الحق مش اول نهار ثاني يوم اليوم ما عصبنت ما عنديش ليه جهد بصراحه اليوم الاول
1: والعصبان يعملوه في ليبيا

0: ايه طبعا، وشبيه جدا بعثمان تونس.
1: شنو الاختلاف؟
0: اختلاف ما نعرفش، انا اكتشفت مؤخرا ان منزل تميم اللي هي جيراننا يديروا زي ليبيا بالضبط، ما يحطوش فيه السلق معنا مع الدنوس وبصلوا نعناع. اختلاف بسيط معنا.
1: مس تميم، سلم عليهم برشا لنا في مس تميم. باي سامية خارق العادة، 21 سنة يظهلي. فهمت اللي ثقافات ما بين تونس وليبيا في علاقة بالعيد، ما زميش اختلاف كبير.
0: ما فيش اختلاف كبير. شوف لما تدخل في وسط العائلات، خاصة نحكي على قليبيا لأن محافظين أغلب العائلات، ما فيش اختلاف كبير. شوية معناها هنا ممكن الثقافة أكثر، متفتحين أكثر، غادي ما زالوا معناها
1: ناس محافظين يعني.
0: أما اختلاف بسيط بالنسبة للماكلة، ما تفرقش برشا.
1: أنت تقول هلبة ولا برشا ساعة؟
0: أنا تعرف أنا كان أحكي لك كلامي أحيانا الكلمة الواحدة نقول اللفظ ليبي واللكنة تونسية. معناها كلامي مخلص، حتى صغاري يتكلموا مخلص.
1: أنت 21 سنة التالي كانت عندك إشكالية في فهم بعض الكلمات والمصطلحات التونسية؟
0: لا لا لا لا لا لا، أنا حكيت لك أنا عندي عائلتي هنا في تونس. كنا نجو معناها ديما، معناها معناش ما مانيش منقطعين عليها تونس ولا هم منقطعين علينا.
1: معقول. أنا
0: الحمد لله مترابطين.
1: معقول.
0: وبعدين جو النصيب عاد، خديت ولد عمي هكا هو.
1: وتوا قداش عندك زواج؟ قداش من عام؟
0: عندي 21 سنة متزوجة.
1: 21 سنة متزوجة ومعارسة في تونس. جيت عروسة لهنا تو، فهمت ولا جيت عروسة هوني. يا ليلى مرحبا بك في تونس، البلاد بلادك، وسلموا برشا على العائله نتاعك. ساميه كان عندك شكون تحب، على شكون تحب تسلم؟ استغل الفرصه.
0: انا ما نبيش نكثر باش ما نطولش عليكم هلبه. اول واحد نبي نعطيه اكبر تحيه واكبر تهنئه من عندي هو راجلي، ربي يخليه لي وربي يحفظه ان شاء الله، يخليه تاج على راسه.
1: امين يا ربي.
0: بالحق نبي نقول له يا محمد انا بلا بيك ما نسوى شيء، بجديات هو إيديا وسقيا وكل شيء عندي في حياتي، ربي يخليه لي.
1: ربي يفضله.
0: وليداتي فادي وفارس وريمات، إن شاء الله ربي ينجحهم. عائلتي أمي في طرابلس، إخواتي ربي إن شاء الله يحفظهم، إن شاء الله نشوفهم خير يا ربي. سفيان، سراج، سمية، سمير، سارة، سليم، محمد، إن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر. صحابي اللي يعرفوني، لم يا صاحبتي الأنتين، عائلتي كلهم، أنا بيش بس ما نسميش حد، عائلة بن يونس كاملة في تونس ولا في ليبيا، عائلة ريدان في قليبيا إن شاء الله ربي يخليهم، تونس كاملة، ليبيا إن شاء الله يبقى علينا السترة أجمعين، يبعد علينا الفتن، يبعد علينا الهم، إن شاء الله ربي يهدينا لبعضنا.
1: أمين يا
0: ربي. يا ربي. وأنتم بصراحة بارك الله فيكم بجديات، أنتم أكبر ناس لي أنا هنا في قليبيا، جدية في دعت مزيك.
1: متونسة
0: بيكم، متونسة بيكم، معايا في كوجينتي، في وين ما نمشي معايا بجديات. يعطيكم الصحة.
1: ربي يخليك. ربي يخليك يا لالا سامية. أغزلي سامية، فما غنية ليبية أنا من أول غنيات اللي قاعدة في وزنية، يقولك سلم عليك العقل هكا ولا؟
0: غنية محمد حسن.
1: محمد حسن هكا ولا؟
0: ايه بالضبط.
1: يا مالا يا ليلى سامية، بما انك سلمت على اهلك في ليبيا اللي موجودين، الوالده وكل العرش اللي موجود في ليبيا، باش نهدي لك غنية تسلم عليك العقل توا على موزايك.
0: فيك يا في مالك، يعطيك الصحه.
1: ربي يفضلك.
0: وان شاء الله كل سنه وانت طيب، وما شاء الله عندك حضور طاغي.
1: ربي يخليك. يفضلك.
0: ان شاء الله يفرحك.
1: ربي يخليك. نسلم على كل الليبيه اللي موجودين في تونس، انت وبرشا ليبيه مقيمين هوني في تونس، يعطيك الصحه. شكرا لك سامية، نسلم عليك وعلى العائله الكل. ربي يخليك وعيدك مبروك وكل عام وانت حايب الف خير. ربي يعطيك صحه. لبنان، ساميه ليبيه مع رسب تونسي، عندها 21 سنه، اصولها ليبيه تونسيه كما كنت تفهم. ساعات تقول برشا، ساعات تقول هلبه. يعني انا نسلم هلبه برشا على الليبيه موجودين في تونس، معفينا فينا توا في كرهابهم. طريقه سلام عليهم كان شادين وترود وجايين بحدنا هوني في تونس ولا غيره من مناطق الجمهوريه. يسلم عليك العقل هكا قال محمد حسن على موزايك.

0: نانسي عاشر بتوصلنا قبل موعد لأخبار بدقيقة وأيضا سبور إكسبريس مع مراد الدريدي حيدر الشيرني. بعد شوية نرجع على آخر الأخبار الرياضية وآخر الأخبار في تونس والعالم بعد الأخبار وسبور إكسبريس. كل عادة نحبو نحيرو شوية لفايبز شيوخ تونس في تروتي ونتصلت المعلم برشا على 107.8. قال لي سيد المخرج كل عادة هو يقرر هو يحكم. قال لي سمير لوسيف مش هذا يا برك كيف كيف هشام سلام
1: يا ماما يروني حسسك تفو عليا يروني يا ماما يروني
0: ما زالت الايام من عند سمير لوسيف يرولي من عند هشام سلام هما اللي دو تيتر خسرنا فيكم بعد شويه لموزايك اف ام 71113000 71113000 سلموا لاحبابكم على اصحابكم عايدوا عليهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.
2: فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك اف ام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك اف ام من 11 نص النهار تابعونا
3: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام
4: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حادث ومرور قاتل جد عشية اليوم على مستوى منطقة التلة بالطريق الوطني عدد 8 الرابطة بين بنزرت وتونس أسفر عن 7 وفيات منها 6 على عين المكان و5 إصابات وفق فدوي مصدر من الحماية المدنية. وقد جد الحادث في حدود الساعة 6:30 مساء وتمثل في صدام 5 سيارات منها سيارة كانت في حالة مجاوزة ممنوعة في طريق متواصلة. وقد تحركت وحدات الحماية المدنية التابعة لولاية بنزرت فور وقوع حدث إضافة إلى الوحدة المتمركزة بنقطة العطلة الآمنة إضافة لوحدات الحرس المرور وقامت بالتدخل السريع ونقل المصابين إلى مستشفيات العالية ورأس جبل وتولت وحدات حرس المرور تنظيم حركة المرور بالمكان. تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة مساء اليوم الخميس بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيدة. وأفاد المدير الجوي للصحة بسيدي بوزيدة سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس في الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة لتلقي علاج وأن حالتهم حاليا مستقرة. وأكد المدير الجوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبيت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. تونس تحيي غدا الجمعة 29 ماي اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين وتخليدا لتضحيات النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. وتشير معطيات منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة و4 مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما تواصل تونس إلى اليوم مشاركتها في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية سنة 60 و900 ألف أكثر من 10,000 عسكري وفق المعطيات ذاتها، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الأفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للمتحدة. استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية ومعتمدي سيدي عيش بولاية قفصة علما أنهما ممولان من البنك الإفريقي للتنمية. وفق رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجاوية للتنمية الفلاحية بقفصة سوسن الخالدي، والخالدي توضح أن كلفة مشروع إعادة تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالكربة بمعتمدي سيدي عيش تتجاوز 2.6 مليون دينار وسينتفع بخدمات 850 مشترك بالمنطقة، مشيرة إلى أن قوة تدفق البئر التي سيتم استغلالها في المشروع تبلغ 10 لترات في الثانية وبدرجة ملوحة تقدر ب 0.9 جرام في اللتر الواحد. في أخبار العالم، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلن اليوم الخميس عن تحقيق تقدم ملموس جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بحقبة النظام المخلوع. وأكد الشيباني أنه تم العثور على كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بالتصنيع والتخزين، وتم تأمينها بالكامل تمهيدا لإتلافها. بالنسبة للتوقعات الجوية لغد الجمعة 29 مايو، تقص مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف الصعوب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيفة، وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبرس، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. سنين دايما بعد شوي نحكيوا على تعيين حكام نهائي كاس تونس، كيف تعيين حكام المقابلات الخاصه ببرج صعود للرابطه المحترفه الاولى وبطل الموسم في الرابطه الثانيه. لكن البدايه بالاهم، المنتخب الوطني. والمنتخب يواصل تحذيرات وللزوز مقابلات وديه 1 و6 جوان تحذيرا للمونديال بحضور جميع اللاعبين بما فيهم علي العابدي لاعب نيس اللي غادر فريقه والتحق بتربص المنتخب الوطني. علي العابدي عمل لي عليه، لكن في الاخر بالكل بالنسبه لوسائل الاعلام الفرنسيه كما ارامسي مثلا تحدثت اليوم على تصرف غير مفهوم وغير مبرر من علي العابدي انه غادر فريقه، قد يتعرض لعقوبه لانه نيس يعتبر انه قوائم المنتخبات الوطنيه تصبح رسميه ومن حق المنتخبات انها تخم لاعبيتها وقت اللي ترسلها رسميا للفيفا، وهذا ما هيش وضعيه الحال بالنسبه للمنتخب الوطني. ولو انه زاد نعرف انه الفيفا ديما تسبق مصلحة المنتخبات على الأندية. في كل حالات علي العابدي عمل لي عليه التحق بالمنتخب الوطني، والملف هذا نشوفه وين ممكن يوصل. دونك ليكيب ناسيونال جو ممتاز حتى التو، تقديم صار تقديم الأقمصة الخاصة بالمنتخب الوطني 3 مراول. كيف كان لقاء مع الناخب الوطني صبري الموجي، تحدث في عدة مواضيع تلقوا جميع التصريحات على الصفحة الرسمية متاعنا سبور باي موزيكا فام، ولا على موقعنا www.mozaikafam.net. نحكيو على نهائي كاس تونس نهار الاحد الاربعاء في استاد العقربي برادس، باش يسافروا نضال الطيف، يساعدوه كل من خليل حساني واحمد ذوي، وحكم الفار هو مجدي بلغه. نكمل مع الماتش ذا. وبالنسبة للتذاكر وفات بعد ساعات من طرحها، وكل تذاكر ترجي هذه تونسي وفات، بقيت تذاكر ترجي جرجيس تبدأ تتباع غدوة في نقاط البيع المعتادة في جرجيس. كامل مع تعينات الحكام، وفرج عبدالله يزفر نهار 30 مايو مقابلة البراج من أجل السعود، واللي تجمع الملعب الجابسي ونادي حمام لنف في أولمبي سوسة انطلاقا من الأربعة، ويكون ميلوسيف في غرفة الفار بمساعدة ويسام بوغطاس. ديما مع التعينات، وحسام بن ساسي واللي بشي زفر مقابلة بطل الرابطة الثانية بينما الحمام سوسة وتقدم سقيت دير، ما تجي تلعب غدوة انطلاقا من الأربعة في استاد بن جنات. تذكروا نزوز في رق ضمنه الصعود متاحهم للرابطة المحترفة الأولى، لكن رمزيا خلينا نقولوا لتحديد بطل الموسم في الرابطة الثانية. لأول مرة لندرا باش تحتضن حفل البالوندور، ويكون نهار 26 أكتوبر 2026. تم تغيير المكان لأنه في العادة كما تعرفوا فرنسا هي اللي تحتضن. دونك كما قلنا لندرا لأول مرة باش تحتضن حفل توزيع جوائز البالوندور اللي تم برمجته ليوم 26 أكتوبر 2026. علاش؟ لأنه تتزامن مع ذكرى الفوز الانجليزي ستانلي ماتيوز بالبالون دور. دونك شافوا المشرفين على الجائزه ذي انه يتعمل الحفل هذايا في لندن. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونتا.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.

عيدكم مبروك والعام وانتم حين بألف خير. العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم حاطنا نص الليل على موزيك فان في البرنامج الخاصة بعيد الإضحى المبارك. يا رب إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير, ربي يحييكم مثاله صحة لبدان شيختو برشا ناس تعبت اللي ذبح علوش ثم زوز ساعات يبدأوا زوز عائلة مع بعضهم, ناس تتعب شوية نهار العيد

0: ثاني عيد راحة شوية نهاري ولي طويل ما عندك حد شيء الدنيا مسكرة ما فيها حتى شيء نجم تعمل عبارة انه تعمل قهوة مع الأصحاب إذا كانوا موجودين هذا كما روحوش كل واحد لديارهم في كل الأحوال ديما تابعونا على www.mosaikfm.net الفريكونس متاعنا 71-113-1000 نجم تقدموا لديديكاس متاعكم أعملوا كما عملوا غفرة كانت قاعدة في الدار قاعدة شنس تليفون ونعمل ديديكاس ونعايد على موزايك فام غفرا من سفاق اسم مرحبا يدك مبروك
1: عسلامة مرحبا
0: شن أحوالك إلا لشحالك
1: الحمد لله الحمد
0: أسمعني
1: لله
0: اسمعني قولي لاكسون باهي متاعي في صفاقسي ولا نحاول بحكم اللي صحابي كل صفاقسي يعني كل
1: لا لا باهي باهي
0: لا لا كمل لا لا فهمت كل شيء انطوكا يا غفرة شن أحوالك
1: الحمد لله لاباس الحمد لله
0: ماشي الأمور
1: الحمد لله
0: سنين دايما 29 سنة في الدار
1: اي
0: وش خير من الدار
1: لا ما حتى حاجة خير من ركزة في الدار ما كل مو في الدار
0: إلى أن يأتي ما يخالف ذلك شاء الله ربي سهلك
1: الله شاء الله
0: أحكي لي غفرانك مش عادي تلايد
1: ثاني عيد من غير ماما وبابا ما الحمد لله
0: ثاني عيد كيفاش
1: ثاني عيد من غير ماما وبابا الله يرحمهم ما عاد إنسان ديما يقول الحمد لله
0: الله يرحمهم إن شاء الله في الجنة
1: عايشك
0: من نعرف مش حالة صعبة بتو مش حالة سهلة وصعب واحد بشي يتأقلم معهم لكن الحمد لله ربي يهبط صبره والحمد لله واحد إيمانه بربي قوي وذيك هي لسنة الحياة يعني في الآخر بالكل
1: كنا مش نموت وكنا ماشيين
0: كنا ماشيين
1: ودين كانوا زهر ربي وغير خطر هذي اللي رديونا نسمع عمله تهو رديونا مي
0: داكوردو ان شاء الله ربي يرحمها
1: وهي ديما تسمع فيكم قبل وديما تحب تتكلم والكل ليله كقاعده نطيب في العشاء قلت خليني نتكلموا
0: تشرفنا
1: عليهم
0: الله يرحمهم يا ربي وان شاء الله في الجنه شوف شرفنا برشا انه تستلفون وتكلمنا شرفنا احنا اللي في الاستوديو واللي يسمعوا فينا زاده ان شاء الله ربي يرحم كل ام يرحم كل ابو نعرف ماهيش حاله سهله برشا شخصيا عشت تجربه كيما هكا في كل الاحوال دونك نعرف شكون فوش معناها الحكايه هذه لكن غفران جو بونس كو عندك العائله موجوده والكوزين والكوزان واخواتك اللي عندك اخوات ولا
1: خويا انا عيدنا انا وخويا واختي
0: انت وخوك واختك اي ما حليكم قداش عمرهم اخواتك
1: اخويا الكبير 37
0: ما شاء الله
1: واختي الاخرى معناها ماريا فهمت كان انا سيدي بتر في الدارين اخويا اما هي جات عايدت بحذان
0: داكوردو داكوردو صافا اختي تعالوش ولا
1: اي
0: وامورك واضحه في الكوجينه ودواره وعصبان ولا اشطر بشطر
1: والله
0: فهمت الريبونس ما غير ما تكمل وفاه واضحة العملية تتعلم ميزانش مسألة وقت في كل الأحوال غفران أي لله علاش كنت حابة تسلم لونتين ليك أنت غفران ومرحبا بيك أتومو يلا عندك كلمة
1: والله نحب العبيد كل ترحمني على بابا اسمه عباس بن أحمد
0: الله يرحمه
1: يخدم معلم يخدم 35 سنة معلم قرشي أم العرايس وقرشي الساقف ونحب نترحم زاد العبيد ترحمني على ماما اسمها فاطمة توفيت بعد بابا بتروما
0: الله يرحمهم الله يرحمهم
1: كهو
0: ما بكفي في كل الأحوال اللي قلتي كفي نسلم أنا على أخواتك في كل الأحوال خلينا نسلم عليهم أنا أخواتك كان يسمعوا فينا ولا توصلهم أكيد جدا السلام سلام عليك برشا أنت غفران تعرف ممكن مانيش نحبش ندخل فيك الدراما وكذا ولكن بتعرف شنو نقول لك من قلبي نقول لك أنه راهو ربي ما يضيعش عباده وراهو ربي يعطي صبر الإنسان أنت بيدك متعرش منين جاك الصبر هذايا وديما حط في مخك أنه راهو أمك وبوك راهو عند ربي خير ربي يعرف شي يعمل وكل نفس ذائقة الموت أحنا ماشيين أنتم السابقون وأحنا اللي حيكون ظاهر العملية ما فيهش ياسر فلسفة الإنسان يعيش على سنة الحياة
1: إذا كان ربي ابتليك بحاجة قوية كفاك ما دام أنت راهو ربي سبحانه ما يبتليش إنسان بحاجة ما ينجمهش ما يقدرش فهمتك
0: الحمد لله
1: يعطيك الصحة ما دام ربي ابتليني بحاجة كفاك معناها نجم
0: الحمد لله صحة الأبدان يا غفران
1: عايشك
0: وربي فضلك العائلة كل شكرا لك يعطيك الصحة ميرسي بوكو اللي كنت معنا غفران من صفاق السلام على سفاقسية كل اسمه فينا خلينا نمشيو للحمامات يا ضحى عسلامة ايش حوالك
2: عسلامة مرحبا
0: يا بنتي في حمامات قولوا وينك عاد
2: ايه وينك
0: يا بنتي وينك هي وينك
2: مرحبا عسلامة
0: عيدك مبروك وسنين دايما شنو حوالك صحة لاباس
2: الحمد لله
0: ربي بون اللي يسمعوا فينا انا مولود في حمامات دونك ما غير كما قال سيد مخش قال بنت حومتك عاد والله ما نعرفش ضحى ما نعرفش ضحى اون بيرسون ان توكا مره دخل معنا في موزايك مي مرحبا وين تسكن في حمامات؟
2: في الحوارد
0: دونك فوالا رفيق كان اسمه معايا المخرج رفيق فما ملفوي خارق العاده نتاع القنبري غادي في الحوارد ونهار صدعاك نهزك تعمل كبت ملفوي غادي كيفاش
2: ملفوي نتاع خالد ولا هيثم
0: ولا ما سمعتك
2: قلت لك الملفوي نتاع خالد ولا هيثم
0: نتاع خالد لا مش مشاكل انا حتى دار الجمبري تبارك الله عليهم يعملوا في امورهم واضحه ما تعمليش مشاكل يا بنتي عليها لكن ما عند الزوز باهي يا ضحى قول لي احكي لي العيد كيفاش تعدى في حامات
2: والله تبع الاجواء كما تعرف كما في كل دار عيد التونسية معناها اصبحنا العيد
0: شكرا عملتوا غطسه ولا ما زلتوا؟
2: لا ما زلنا الحقيقه ما زال صغار يقراوا ما زلنا
0: حتى عادته في دارك ولا في دار حماتك ولا كيفاش؟
2: والله في دار حماتي انا لسه في دار حماتي بحذاها
0: اوكي عائله واحده يعني
2: هاي عائله
0: واحده باهي لما جات الناس كل يظهر لي اذا كانت تسكن بحذا حماتك معناها الناس كل باش تكون غاديكا معناها براتيكمون
2: اي صحيح كازي والعائله حاسيني
0: عندك صغيرات؟ قداش عندك صغيرات؟ بتو قلت صغار يقراو
2: عندي كنوزه عمرها 14
0: سنه هاي
2: وعندي دينا
0: ربي يفضلهم
2: دينا عمرها 8 سنين عايشك
0: صغيرات مازالوا يقراوا كهو من الامتحانات عندك بيهم مش بونس
2: جيت معي
0: معي
2: باهي عندنا نوزيام عندنا نوزيام سنة وصغيرات ثانية ابتدائي
0: عندك نوزيام كونكور
2: ان شاء الله ربي
0: يسهل ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله بيلوت علاش ليه ان شاء الله في الليسي بيلوت ان شاء الله ربي يسهل ضحى اي لا لا علاش كنت حابة تسلم اي
2: والله يسلم على بناتي الرئة على راجي ونادر زيين وعلى أمي بيانسور وعلى أخواتي وعلى عائلة راجي وعلى حماسي ربي فرج عليها وربي فضلها بالناس الكل وعلى حمامات وعلى سوسة وعلى مساكن وعلى كل شيء
0: الناس الكل سلم على حامات كاملة على حوانت وعلى الجبلي وعلى سونترفيل وعلى القداد وعلى الناس كل وعلى هاتي والي وإحنا ماشيين ونلقار وإحنا ماشيين القدام ديجا حتى البركة الساحل سلم عليهم برشا ديك صحة ضحى شارك كل عام وتحايا بخير
2: ونسلم على لوسي
0: جيهان
2: اللي عملت لي
0: الدوارة
2: يعطيها
0: صحة أي سؤال هنا أنا أتخنى في المشاكل يا ضحى كنت باش تنسى ما تدخلش ميرسي للمرأة اللي عملتك هكا معناها
2: ليه يعطيها الصحة في طنجير بونارين هذاك تعرفوا
0: هاي نعرف احنا والكوجينة علاقتنا باهرة والرجال
2: طنجير بونارين والعصبين هذوكم اللي لاحظتكم ما نعرفهمش
0: احنا مازلنا حتى نص الليل يا ضحى ربي يهديك حيرتنا المواجهة توا دونك مازلنا باش نتعشاو ونروحوا بعد اوتوكا يعطيك الصحة ضحى ميرسي بوكو شكرا ليك تحية كبيرة ليك وكل مستمعينا في الحامات في الكابون الكل وكيف كيف كما كنسلم على مساكن والساحل زاد ولاية سوسة والمنستير كامل ولاية الجمهورية وخارج أرض الوطن زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا على موزايك اف ام بونيت شوية اخي تسمعوا أوزاما وتسمعوا زاد هلا يما فوالا هكا يغني لك توت سويت خليكم مع دي جي سنايك جاستن بيبر في Let Me Love You على موزايك FM 71 113 ألف قدموا ديديكاس متاعكم حتى نوصل ليلة

0: ورفي أحيكم الأمثال والأحداث والتعليل على موزايك فام. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع سيسرواكم واحدة واحدة. ما تجريوش خطوا حتى الكينيتون كي تدبلوا على اليسار ولا كي ترجعوا على اليمين، ما فيها باس. سورتو وتعرفوا انه برشا ممكن قاعدين راجعين مأخر شويه في الليل في الاوتوروت اللي اختاروا نروحوا هكا شويه على البرود، حقهم اون توكا هما فاهمين الدنيا. السلام عليكم برشا، جيسبر كل الموسيقى عجبتكم ومازالت برشا موسيقى سنه فيكم في ساعتنا الاخرى. بالنسبه لليوم في برمجه العيد 71113000 كما العاده نمر التليفون اللي تكلمون واستقبلوا بتليفوناتكم، تعيدوا لاحبابكم على اصحابكم تسلموا عليهم. سورتو انه ساعات ثم عباد راهو يعديو العيد في بلايس ماديش على بالك، مثلا اوكي ثم ناس تخدم، ثم ناس تبدا ماهيش على البر تبدا في البحر، كيما سي محمد الشواشي مثلا عدى العيد في البحر. اكا ولا سي محمد؟
1: اي سيدي خويا مرحبا،
0: عيدك مبروك سيدي دايما.
1: سيدي ان شاء الله عيدنا مبروك، خاطر برسك احنا ومزيك عيله واحده
0: ربي
1: نسمع فيكم.
0: مرحبا
1: ان شاء الله ديما ايامنا عيد، وان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل.
0: امين يا ربي،
1: وان شاء الله العباد اللي ما خلطناش عيدنا عليهم معناتها بحكم خدمتنا ان شاء الله ما يتغشوش علينا، ونقول لهم عيدهم مبروك. ده
0: ان شاء الله. هو سي محمد رمارك صغيره، صوتكم تاع راديو راهو سي صوتكم تاع راديو راهو
1: هكا صبا.
0: لا لا نسمع في قلت لك صوتكم تاع راديو، صوتك متاع منشط، صوتك متاع منشط في الراديو.
1: يا سي يا يا يا يا يا يا
0: مش قلت لك صوتك مش قاعد يوصل للراديو.
1: نقصي مش قاعد واصل.
0: لا لا قلت لك صوتك متاع راديو تسع.
1: يا بيش
0: فوالا. مرحبا سي محمد
1: الغالي.
0: على باز من باردو؟
1: على باز من باردو.
0: من باردو وعديت لقيت البحر.
1: في البحر بالضبط.
0: فسر الحكاية شلي.
1: انا خدمة في البحر.
0: اوكي
1: تخدم. نعمل ميكانيك باتو.
0: اوكي هذا صوت البابور اللي حطوا سيد المخرج.
1: دونك مش ديما ديسپونيبل، مش ديما عندنا ريزو، مش ديما عندنا كونيكسيون.
0: صعيبه العيشه كمان؟
1: ما الحمد لله كيما نقولوا فيها شقي شقي
0: شقي ولا محتاج. طبيعي جدا طبيعي. وقتش عندك في الخدمه هذه؟
1: توا ديجا من 2007.
0: من 2006 قداش عيط من 2006 لتوا في داركم؟
1: زوز عياد يمكن.
0: لا
1: والله
0: زوز عياد كبار كهو.
1: كهو
0: من 2007.
1: من 2007
0: تعرف كيش نحتفلوا بالعيد؟ ما عندك فكرة؟
1: نتذكر شوي
0: نتذكر شوي. تعرف كيش نحتفلوا؟ عنا علوش في الدار كذا ثم حاسبين
1: هكاك نعرفوا كيش نتبعوا نعرف نتذكر شوي كيش كمان.
0: يا رسول الله. والعباد اللي يخدموا معاك زي ده كيف كيف نفس ال
1: كيف كيف كيف كيف
0: توينسا
1: احنا نخدموا مع توينسا الكلنا نحن كومباني ايتاتيك هيا
0: اوكي
1: كلها توينسا دونك وبالظهر معناتها كما نقولوا فيها ساعات واحد واتيه يبدا هو اون كونجي وساعات يبدا يخدم.
0: انت اون توكا اون كونجي مارتين في قداش من عام معناها؟ في 19 سنه. في 19 سنه.
1: 19 سنه بالضبط.
0: واو برشا.
1: اش مازال على الريتريت؟
0: اش مازال اش مازال على الريتريت؟ شو بدا يحتفل بالتقاليد بتاعنا سي محمد؟
1: بالضبط. اما غوزمون معناتها ما نحتفلوا حتى بور معناتها نحتفلوا نربحوا
0: تجيبوا تطلعوا على ليش معاكم الباتو كل شيء
1: الحمد لله غوزمون.
0: تاخذوا
1: اما ديما تقعد مش كيما مع العائله ومع الاصحاب بالضبط.
0: اكيد ما حتى علوش على البحر مش خايبه برشا الحكايه.
1: أكيد
0: هو العيد يعني مع اللمة زدمت العائلة مهمة جدا
1: مع اللمة سيغتو مع العائلة سيغتو أنا سنة معناتها عام سبيسيال شوية.
0: علاش؟
1: عندي الوالدة وخويا مشاو للحج.
0: أي إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين وإن شاء الله يا ربي يتقبل.
1: عايشك ربي خليك. دونك الوالد قعد وحده في العيد.
0: أوكي
1: وبحكم انا على البعد الله غالب ما لغز ما ما نجمش نحضر معه.
0: مالا والولاد والوالد قعد واحد واحد ولا مش عايد مع مع الفامي واحد واحد
1: ما حابش ما استدعاوه معناتها اخواتي هو ما رفض.
0: بقوا نتفهم ساعات الاباء يحب يقول لك نقعد خويا في داري لا نمشي ولا حد شيء خلوني رايح ترونكيل. إيه اختار هكاك طبيعي يعني نورمال
1: هذاك دونك اختار وهذاك اللي غاضني في الحكايه الكل.
0: اوكي مع ناس محمد
1: من هكاك مالوغوزمون ديفورسي.
0: مالوغوزمون ديفورسي. اوكي عندك صغيرات؟
1: الله يهدي كل مطلقه اللي تحرم من البو ومن ولده نهار ثاني عيد.
0: هذا هي موضوع آخر. فرشمون ربي يهدي الناس كل في كل الأحوال. هذوما صغار يقعدوا في الوسط مش باهي في الأخر بالكل، تقعد ديما بين الكوبلوات هذوكم المشاكل. أما الصغار من المستحسن من داخلهم شحكات كيما هكا سيختو فرحة عيد يعني ما ولا انا لازم نكون محايد في اللحظه هذه اللي مش ندخل منها اليمين اليسار ما نحكي اون جينيرال في كل حاجه.
1: جست معناتها كي معناتها فورماسيون صغرونا وكا
0: ما يصير
1: بحكم خدمه بحكم كذا ما نجمتش نحضر الله غالب وكا معناتها لا وصلت عيطت مع بابا ولا وصلت عيطت مع ولدي مالوغوزمون وكا سي لافي وكا
0: وي سي لافي سي لافي في كل الاحوال. سي محمد
1: باب الغالي
0: مازلت باش كان مازالك على الريتريت قداش من عام؟
1: نورمالمون 15 عام
0: كاهو فيهم زوز عايد اخرين
1: ان شاء الله سي ناسي تسلم معاك وتعاوني شوي
0: ولا كان جيت عايش في الخارج راك عايد تكفي عايدتي في البحر خويا
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: يعني كان جيت في استراليا ولا في امريكا راك عايد تكفي من العباد معناها
1: بالضبط بالضبط كيما خذ لك خدمه كاو كاو فرحان بها خدمه فرحان بها خدمتي وكاو
0: معناها الواحد في 35 سنه عايد اربع مرات خمسة ثابتة إن شاء الله في قدرة ربي
1: بالله
0: إن شاء الله. يا سيدي شوف هو كما قلت أنت شقي ولا محتاج وذيك طبيعة خدمتك ثم ناس أخرين عندهم خدمة أخرين بتاتا زادة ما نجموش يعايدوا
1: بالله
0: شيختو مثلا كنا نحكي مع برشا عباد كانوا معنا من الخارج صحيح هما في البر ولكن يخدموا ما فماش عيد ما عائلتهم بعد عليهم يخدموا من 8 ل 5 تاع العشية دونك منهم مرات عادت معنا قالت باش نعايد نهار السبت باش نعمل لما نهار السبت
1: لا وسيختوهم ساكن يا خالي سيختوهم اللي يعيشوا لبرا معناتها عندهم دي تراديسيون وكذا مي مذبيحه ما ينجموش يذبحوا راه
0: اي سي فري
1: قول احنا غزمو معناتها كومباني تاتيك والحمد لله يا ربي معناتها قايمين بالواجب
0: اي مي هما غاديك عندهم قوانين ويحاولوا انهم اي
1: بالضبط اي
0: سي محمد
1: ان شاء الله عيد ان شاء الله عيد مبروك ان شاء الله ديما قلوب صافيه يا ربي
0: امين يا ربي امين واجمعين
1: ان شاء الله يا ربي يا ربي عندي الوالده واخويا ان شاء الله ربي يرجعهم سالمين
0: امين يا ربي
1: وكاو ان شاء الله عيد مبروك على الناس اللي نحبهم ويحبوني وان شاء الله عيد مبروك لكم انتم مزيك
0: وميرسي
1: بوكو على على الكلمه اللي عطيتوها لي هذه بالحق حسيت روحي فرغت قلبي
0: انت تو عندك ريزوم انا روحت
1: اي ريزو تونسي
0: في بارد تو ولا مازلت في الفلوكه في بطو معنا
1: لا لا لا لا
0: قد سمعني فرق بين فلوكة وبطو راما يسمى نعتذر معناها
1: قد فلوكة لا لا لا لا نتعش
0: روحت الباردو صحيح خويا
1: روحت الباردو
0: أوكي
1: كهو دونك أنا ناوي غدو مش نطبح مثال
0: غدو مش تطبح مثال سيد
1: غدو مش نعيد معناها
0: إن شاء الله يا خويا عيدك مبروك من تو
1: الله يخليك
0: وربي يحييك لمثاله وان شاء الله ربي يعينك في خدمتك وانتو كان حيك انت كل الطاقم اللي معاك اللي في الباتو ولا في الشركه ناس اللي ممكن تعيد بعاد على ارض الوطن ناس اللي قاعده تخدم ممكن ما عندناش عليهم فكره قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم على المنبر هذا نحييك انت سي محمد وناس كل اللي قاعد تسمعوا فينا اللي يخدموا معاك
1: الله يخليك ميرسي بوكو كان تعمل مزيان نجم دل في غنايه واحده
0: اعطيني ترى
1: حسين الدوس يا ولدي
0: حسين الدوس يا ولدي ترى سيد المخرج خلنا نستنى الريبونس من هنا يقعد معايا سي محمد
1: لا نعرف ماهوش باش يخليها بيا سيد المخرج
0: ان شاء الله ان شاء الله خلنا نشوفوا ساعه موجوده في
1: اكيد
0: لحظه بركه خلنا نستنى كان هكا حتى كان مستوى انا عندي في البلاي ليست حتى كان مستوى انا عندي في البلاي ليست توكا المخرج قال لي استنى شويه دونك ميساج نربح معاك شويه وقت سي محمد باش مش نقول لك غدوه خذيت العلوج ديجا ولا
1: اي ما يخونا ديجا عندي شهر
0: عاش معاك معنا العلوش شهر في الدار
1: لا لا لا لا لا
0: طيب حسابك انت
1: لا لا خذيته وقلت إيه سبين نجموش ندخلوا معنا تقبل العيد خاطر احنا ديما ما نحكم شهر ويعنا خذيته كما واتيت شو وصلنا نضبع غضو الحال
0: فهمتك واضح واضح سي محمد انا نوجه لك تحيه كبيره بعتك صحه اللي كنت معنا وان شاء الله تمشي البحر وترجع ديما سالم
1: عايشك عايش لي خويا ومحليك ومحليك محل الستاندار اللي هذا عليا
0: شكر معنا في الستاندار
1: شاكر ربي يفضله وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله.
0: امين عايشك. ميرسي شكرا لك سي محمد. ميرسي انفينيمون وان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه وكل عام وانت حي بالف خير ليك ولتوانسه الكل سورتون. كما كنت اسمع بالحق ثم ناس راهو تعدي أشهر ساعات في البحر، ناس تخرج لتعيد لتمسي لتصبح بعاد ما عندهمش ريزو ما مش موجودين. فنوجه لهم تحية ناس هذوما كما كنت اسمعوا في محمد جا يقول لك خويا راني في من 2007 ل 2026 عيدت مرتين عيد كبير في دارنا ومازال عنده 15 سنه كارير. دونك ما فهموا قداش كميه الخدمه اللي تكون عنده بما انه الخدمه بتاعه تحتم عليه انه يكون موجود في البحر بما انه يعمل ميكانيك باتو. تحية كبيره لكل التونسيين قاعدين يخدموا على روحهم اللي قاعدين ممكن يتحرموا من العائلة من العياد من لما في سبيل أنهم يخدموا أنهم كما قال الشاقي ولا محتاج. ثم ناس تقوم بالواجب وثم ناس قاعدة تخدم على روحها ويجيبوا في أرزاقهم إن شاء الله ربي معهم. وزادة للناس اللي مروحين من الحج إن شاء الله ديسي بذولي ديبت سمان مش يروحوا إن شاء الله ربي يروحوا سالمين وتوسكوا يروحوا سالمين وكل المسلمين يروحوا سالمين بما أنه سنة يعني أرقام قياسية بالنسبة للحج رمضان بالنسبة للحج 2026 قلت رمضان حج 2026 إن شاء الله ربي يتقبل من المسلمين الكل من الناس كل حج الكل. فوالا احنا مازلنا بالموسيقى على موزايك فام نون ستوب سيغتو بعد شوية تسمعوا البنت القوية من عند وائل الكفوري. خليكم مع كولابوراسيون بين كوبل اسمهم جايزي وبيونسي في بوني ان كلايد على موزايك فام ال 11 و 12 دقيقة www.mosaikefm.net السيت ويب تلقاو فيه

انتم تسمعوا في موزايك اف ام، هذه برمجة العيد كما العادة في كل عيد، كل سواء عيد صغير ولا عيد الكبير على موزايك اف ام نحاولوا ديما ناخذ الديديكاس نتاعكم تليفوناتكم. اليوم براتيكمون كلمونا من برشا بلدان، من فرنسا، من الاوتريش، ليبيا موجودة في تونس، تونسي موجود في فرنسا، دونك حاولنا ديما نحاولوا ديما نكونوا موجودين معاكم وين ما كنتوا، سورتو على الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام والا على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. غدوة الطقس باش يكون دافي شوية، غدا نحكيو على درجة حرارة توصل حتى ل 31 درجة، في الويكاند كيف كيف الطقس باش يكون صافي في حدود ال 31 أو أقل شوية 29 درجة بالنسبة لنهار السبت والأحد، وغدوة إن شاء الله نهار الجمعة باش تكون في حدود ال 31 درجة بتونس العاصمة، كيف كيف درجة حرارة باش تكون مرتفعة كذلك بالجنوب التونسي، خاصة إنه مثلا تو كنا نحكيو على منطقة الفوار مثلا في الجنوب التونسي 25 درجة، غدوة باش تكون درجة الحرارة أعلى في وسط النهار توصل حتى ل 33 درجة، سيسر واحكم بعدوا على الشموسات، لبسوا لي كاسكات متاعكم وإن شاء الله ربي ديما ستركم الناس الكل. أحنا مازلنا على موزايكا، فما برشا موزيكا في برمجة العيد، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.

مرسي اللي تابعتونا، مرسي على تليفوناتكم وشكرا لكم على التفاعل ومتاعكم. شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ربي يحييكم نفسارو، شاء الله بصحة الأبدان. حاولنا نكون معكم على مدة 4 سوايا كاملين برشا موزيكا وبرشا تليفونات كما العادة تطلبونا على 71-113-1000. غدو نرجع للبرجة العادية متاعنا سيختو معنا مع أحلى صباح وكيف كيف غدو تكون مع نادية كيف كيف تدا أول ساعة مع فاطمة عبد الرحيم وصباح الناس باش يكون معي أنا مالك لوني وتسعة حتى الحداش في تعويض لزميلتي جيهان ميلاد والبرمجة تتواصل حتى نصف الليل كما العادة وكما تعودتوا بها. ميرسي بوكو الشاكر في ستوندار موزايكا فام اللي استقبل تليفوناتكم الكل. شكرا زادة الرفيق اللي كان معايا في الإخراج موعد أخبار نصف الليل بعد شوية مع مراد الدريدي وإحنا باش نخليكم مع برشا موزيكا مع برشا فايبز في ميكس حفالي أنا أحكيه على ريتم الفوق حفالي وناسكم في اثنية ولا في الوتروت كانكم مروحين. طريق السلامة للجميع أنتم تسمعوا في موزايكا فام الأولى في تونس. صباح الخير.

0: البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند ساندي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتلى حوادث المرور من أول السنة إلى يوم الاثنين 25 مايو يسجل ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 مايو 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. وأسفر حدث اصطدام أربع سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي عشية الخميس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتجاوز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار مقابل 962.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وزارة التربية تعلن الخميس عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 جوان. ووزارة التربية توضح في بلاغ صدر عنها أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. منظمة المتحدة تكرم حفاظة السلام التونسيين، مفيدة بأن تونس تعد 18 أكبر مساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للمتحدة، حيث يشارك ما يقارب 700 عنصر من حفاظة السلام من بينهم 50 امرأة في 4 بعثات حالية. وفق بلاغ لمكتب المتحدة بتونس، يقوم حفاظة السلام التونسيون منذ أول مشاركة في عام 1960 بحماية المدنيين ودعم سيادة القانون وتأمين حماية النازحين داخليا ودعم عمليات نزع السلاح. في اليوم 91 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف اطلاق النار بانتظار الموافقة النهائية لترامب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال، وطالب سكان جنوب لبنان بالابتعاد عن مواقع حزب الله وأفراده. وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين إثر استهداف بمسيرات انقضاضية، كما شن حزب الله هجمات عدة بمسيرات انقضاضية وصواريخ على تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40